0: إلى.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي السجدة والأحزاب.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وأدخل

رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة إبراهيم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

0: الملك وله الحمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: الملك وله الحمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم أصبحتم في زمان كثير فقهاؤه، قليل خطباؤه، قليل سؤاله، كثير معطوه، العمل فيه خير من العلم، وسيأتي زمان قليل فقهاؤه، كثير خطباؤه، كثير سؤاله، قليل معطوه، العلم فيه خير من العمل. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقه. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. عن أبي قتادة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحديث عني، من قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، فمن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة غافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة غافر.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ترد علي أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا: يا نبي الله، أتعرفنا؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون، فأقول: يا رب، هؤلاء من أصحابي. فيجيبني ملك فيقول: وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المآل، منسأة في الأثر. عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا القرآن وسلوا الله به الجنة قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا، فإن القرآن يتعلمه ثلاثة: رجل يباهي به، ورجل يستأكل به، ورجل يقرأه لله. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الكهف.
1: تستمعون إلى حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر. ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ظهيرا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر، ما تيسر من سورة الإسراء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 28 بعد 100.
1: باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. الحديث 1383. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. الحديث 1384. عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. الحديث 1385. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: بينا أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ الحديث 1386. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. الحديث 1387. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، لكل امرئ منهم زوجتان، كل واحدة منهما يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن، يسبحون الله بكرة وعشيا، لا يسقمون ولا يمتخطون ولا يبصقون، آنيتهم الذهب والفضة، وأمشاطهم الذهب، وقود مجامرهم الألوة، ورشحهم المسك. الحديث 1388. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليدخلن من أمتي 70,000 أو 700,000، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. الحديث 1389. عن أنس رضي الله عنه قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس، وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها، فقال: والذي نفس محمد بيده، لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. الحديث 1390. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. الحديث 1391. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة، واقرأوا إن شئتم، وظل ممدود. الحديث 1392 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. باب صفة النار وأنها مخلوقة. الحديث 1393 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء. الحديث 1394 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل: يا رسول الله، إن كانت لكافية؟ قال: فضلت عليهن 69 جزءا، كلهن مثل حرها. الحديث 1395 عن أسامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أكتابه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: حملة حياة FM. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،
2: مدارس الاتفاق.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. في رحلتنا مع سورة البقرة وقفنا عند الآية 39 بعد 100، وذلك قوله تعالى: قل. هذا الفعل فعل الأمر من المولى العظيم سبحانه إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن يقول لمن يعترضون طريق النبوة وطريق الدعوة طريق هذا القرآن العظيم، اللي هم كانوا اليهود بالذات ومن تبعهم من الأعراب الذين كانوا يسيرون في ركاب بني إسرائيل ويتلقنون منهم ما يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم من معارضات. خلاصة: قل ماذا نقول يا ربي؟ أتحاجوننا في الله؟ بما يحاجون في الله؟ يعني اليهود يقولوا نحن أولى بالله منكم لأن احنا أسبق في الرسالة، موسى النبي قبلكم وقبل نبيكم العربي، والعرب يقولون إحنا الذين نرعى بيت الله. يعني يحاجوننا في الله، إنه أيهم أقرب، نحن أم هم؟ على كل حال، قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم؟ يا سيدي، هذا الإله العظيم سبحانه رب الوجود، رب الكون، رب الكائنات، رب الخلائق جميعا، أنتم ونحن ربنا الله. إنما الانتساب إليه بحسب الطاعة له وتنفيذ أوامره مش بالدعاوى. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم؟ هذا إله الكون كله، إله السماوات والأراضين والمجرات والكواكب والنجوم والخلق والحيوان والنبات والبحار والمحيطات، رب كل شيء سبحانه، وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. يعني حمس الطلاب المدرسة والجامعة، أخيرا أوراقنا رايحة عند التصحيح تصحح، وهناك بنعرف مين ناجح من الراسب. يمكن واحد من الراسبين يقول أنا حجيب الأول على الثانوية العامة أو الجامعة إلى آخره، طلع راسب، وهذا بنو إسرائيل. يعني وهو ربنا وربكم مولانا يلقننا ماذا نقول، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. نحن مش مزايدات، نحن متدينون من قلوبنا من عقولنا، انتماء حقيقي، نقدم أعمارنا أرواحنا أوقاتنا لله عز وجل، ونحن له مخلصون، مش عشان دعاية ولا من أجل مكاسب من الكعبة ولا، ونحن لهذا الإله العظيم مخلصون ديننا. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ لاحظ، بدأ بإبراهيم وإسماعيل، هو يعني جذر الملتين، المسلمين واليهود طبعا، والمشركون العرب يزعمون أنهم على دين إبراهيم وإسماعيل، بدلالة أن احنا نرعى الكعبة التي بناها إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. خلاصته: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل، ثم أضاف إليهم إسحاق ابن إبراهيم ويعقوب، هذا من ذريتهم، والأسباط اللي هم مجموع الأبناء الذين تفرعوا عن هذه الأصول، تزعمون يعني كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ يعني هل أنتم أعلم أم الإله الذي خلق سبحانه، والذي أرسل هذا نبيا وهذا ليس نبيا وهذا رسول؟ وهذه الخلاصة: أأنتم أعلم أم الله؟ قطعا الجواب الله. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ يعني هم يعلمون الحقيقة، خاصة اليهود، لأنهم يقرؤون الكتاب يعرفون الحقيقة. قول العرب أميين، ربما يغيب عنهم كثير من الأشياء، لكن الظالم الحقيقي اليهود كانوا يكتمون ما عندهم من بقايا الحق ويخدعون العرب، والعرب ينساقون وراء أقوال اليهود. ومن أظلم، لا أحد أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. أنا عندي شهادة أصرح بها وأقولها وأعلنها وأقف عندها وأنشرها في العالمين، وما الله بغافل عما تعملون. ليس الله سبحانه وحاشا لجلاله أن يكون غافلا عن كونه وعن خلقه. بكون الحلقة القادمة بإذن الله من الآية 41 إلى الملتقى بكم، ودائما نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
3: مدارس تزكية،
2: مدارس الاتفاق.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الواقعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة الواقعة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل يقول: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. أيها الإخوة، الزمن يمضي سريعا، وبين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. ولو أن الإنسان سأل نفسه هذا السؤال المحرج: كم بقي لي من عمري؟ من تجاوز الأربعين في الأعم الأغلب الذي بقي أقل مما مضى، فإذا مضى الذي مضى كلمح البصر ففي الأعم الأغلب أيضاً أن الذي بقي يمضي كلمح البصر. أيها الإخوة، ما من تعريف جامع مانع للذكاء كهذا التعريف. الذكاء هو التكيف، والتكيف يكون مع المستقبل، وأخطر حدث في المستقبل مغادرة الدنيا. فكيف نتكيف مع هذا الحدث الذي لا بد منه؟ لا يدع كبيرا ولا صغيرا ولا صحيحا ولا مريضا ولا غنيا ولا فقيرا ولا ملكا ولا عملاقا ولا نبيا إلا والموت ينتظره. فكل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. أيها الإخوة الكرام، في آية ثانية يقول الله عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هذا النذير أين هو؟ يقول الله عز وجل: جاءكم النذير. لعل النذير هو النبي عليه الصلاة والسلام، هذا معنى من معاني النذير، ولكن هناك معاني أخرى. النذير هو القرآن الكريم، ففيه مشاهد من يوم القيامة، فيه مشاهد مما سيكون. فالنذير هو القرآن الكريم. جاءكم النذير بالفعل الماضي، والنذير أيها الإخوة سن الأربعين، فمن دخل في الأربعين دخل في أسواق الآخرة. والنذير سن الستين، والنذير الشيب: عبدي كبرت سنه وضعف بصرك وانحنى ظهرك وشاب شعرك فاستحي مني فأنا أستحي منك. إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ والنذير المصائب، إنها رسائل من الله أن يا عبدي قد اقترب اللقاء فهل أنت مستعد له؟ المصائب رسائل من الله عز وجل، بدليل أن الله عز وجل يقول: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. المصيبة رسول مع رسالة، فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. أيها الإخوة، والنذير موت الأقارب، هذه كلها نذر من أجل أن يستعد الإنسان لهذه الساعة التي لا بد منها، فالوقت يمضي سريعا. أيها الإخوة الكرام، كان من الممكن أن يبقى الإنسان شابا إلى نهاية حياته، ولكن شاءت حكمة الله
أن يضعف بصر الإنسان، وأن ينحني ظهره، وأن يشيب شعره، وأن يشعر بتبدلات في جهازه العضلي، وأن يشعر بتبدلات في جهاز القلب والدوران، وأن يشعر بمتاعب في مفاصله. هذه الأعراض التي تعتور الإنسان إذا تقدمت به السن لها معنى دقيق، أن يا عبدي قد اقترب اللقاء بيننا، هل أنت مستعد له؟ يقول الله عز وجل: لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. الإنسان في الدنيا قد يكون له جماعة كبيرة، قد يكون حوله أتباع كثيرون، قد يكون قوياً، قد يغضب لغضبته 100,000 سيف، قد يشير إشارة فينهي حياة إنسان. لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: هو الذي خلق الموت والحياة، بدأ بالموت لأن أمام الإنسان عند الموت خيارين لا ثالث له، فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو. لذلك قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذا الفراغ الذي تنعم به، أتيت إلى البيت الساعة 2 ظهرا، ماذا تفعل حتى صبيحة اليوم القادم؟ هذا الفراغ سوف تسأل عنه: كيف أمضيته؟ في معصية أم في طاعة؟ في طلب علم أم في طلب لهو؟ كيف أمضيت هذا الفراغ؟ في عمل صالح أم في شهوة؟ ولتسألن يومئذ عن النعيم. بل إن بعض العلماء يقول: لتسألن عن الماء البارد، لتسألن عن نعمة الصحة، لتسألن عن نعمة الفراغ، لتسألن عن نعمة الأمن، لتسألن عن نعمة الكفاية. أيها الإخوة الكرام، من أدق الأحاديث المتعلقة بالزمن: اغتنم 5 قبلك، شبابك قبل هرمه، وصحتك قبل سقمه، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موت. البطولة في الإنسان ألا يندم، فإذا ندم فمعنى ذلك أنه فرط أو أفرط. أيها الإخوة الكرام، سيدنا عمر رضي الله عن عمر يقول: عجبت لثلاث، عجبت لمؤمل والموت يطلبه. قد تضع خطة 20 عاما قادمة ويكون الأجل بعد غد، وقد تشتري بيتاً ولا تسكنه، وقد تغتني مركبة ولا تركبه، وقد تتزوج امرأة ولا تدخل بها. من عد غداً من أجله فقد أساء صحبة الموت. فعجبت لثلاث: عجبت لمؤمل والموت يطلبه، وعجبت لغافل وليس بمغفول عنه، وعجبت لضاحك ملأ فيه ولا يدري أساخط عنه الله أم راضٍ.

فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. سئل سفيان الثوري: اجلس معنا نتحدث. فقال: كيف نتحدث والنهار يعمل عمله؟ ما طلعت الشمس إلا كانت شاهدة على العباد فيما فعل. وقال بعضهم لأحد العلماء: اجلس معنا. فقال: احبسوا الشمس لأجلس معكم. إدراك الوقت من صفات الموفقين في الحياة، إدراك قيمة الوقت من صفات المؤمنين، إدراك قيمة الوقت من صفات المتقين. الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. اعمل عملا صالح يكن لك ذخرا يوم القيامة. أيها الإخوة الكرام، قيل للجنيد وقد حضرته الوفاة، فأخذ يقرأ القرآن في سكرات الموت ويبكي، فقالوا له: تقرأ القرآن وأنت في سكرات الموت؟ قال: سبحان الله، من أحوج مني إلى قراءة القرآن وقد أصبحت لحظات تعد علي. يروى أن سكرات الموت جاءت عبد الملك بن مروان، فأخذ يتجرع كأس الموت ويذوق الموت ويشرب الموت ويأكل الموت، وهو في تلك الساعة التي يذل فيها الجبار ويذعن فيها المتكبر ويفتقر فيها الغني، سمع غسالاً بجانب قصره في الوادي يغسل ملابسه وينشد نشيداً. وما علم هذا الغسال بموت عبد الملك، وما أدراه بموت عبد الملك؟ فأخذ عبد الملك يقول وهو يبكي: يا ليتني كنت غسالاً، يا ليتني ما عرفت الخلافة، يا ليتني ما توليت الملك. هذا الخفيف الذي لم يحمل أوزاراً هو أسعد. إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه، معافاً في جسمه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فخذ من الدنيا ما شئت، وخذ بقدرها هماً، وخذ بقدرها مسؤولية، وخذ بقدرها حساباً، وخذ بقدرها عقاباً، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. دخلت زوجة عمر بن عبد العزيز إلى مصلاه، فرأته يصلي ويبكي، تقول له: ما أبكاك؟ قال: دعيني وشأني. فلما ألحت عليه قال: علمت أن الله سيسألني عن المسكين، عن الفقير، عن ابن السبيل، عن الشيخ الكبير، عن ذي العيال الكثير والدخل القليل، عن المريض، عن الأرملة، عن اليتيم، فعلمت أن الله سيسألني عنهم جميعاً، وأن حجيجي دونهم رسول الله، فلهذا أبكي، دعيني وشأني. أيها الإخوة الكرام، قضية الموت قضية مخيفة. يروى أن الوليد بن عبد الملك الذي تولى الملك والخلافة، لما حضرته الوفاة نزل عن كرسي الملك ومرغ وجهه في التراب، وأخذ يبكي ويقول: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. أما هارون الرشيد الذي ملك الدنيا من المشرق إلى المغرب، والذي كان يقول للغيمة، للسحابة: اذهبي أينما شئت يأتيني خراجه، هذا الخليفة بنى قصراً وقال لبعض الشعراء: انظم في هذا أبياتاً. فقال هذا الشاعر الذي عرف بالزهد، أي بموضوع الزهد: عش ما بدا لك سالماً في ظل شاهقة القصور، يجري عليك بما أردت مع الغدو مع البكور، فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشر

درجة الصدور فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. الدنيا ساعة اجعلها طاعة، والنفس طماعة عودها القناعة. يا أيها الذين آمنوا لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فبكى ونزل عن كرسيه وما لبث أياما إلا وقد فاجأه الموت. لا تأمن الموت في طرف ولا نفس، وإن تمنعت بالحجاب والحرس فما تزال سهام الموت نافذة في جنب مدرع منها ومترس. أراك لست بوقاف ولا حذر كالحاطب الخابط الأعواد في الغلس. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. أيها الإخوة الكرام، ما دمنا أحياء، ما دام القلب ينبض، ما دام في عمرنا بقية، يقول الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يقول عليه الصلاة والسلام في بعض خطبه: أيها الناس، لا خير في العيش إلا لعالم ناطق أو مستمع واع. أيها الناس، إنكم في زمن هدنة. أرأيت إلى العام الدراسي؟ هذا زمن هدنة، الطالب يغدو ويروح، طالب يدرس وطالب لا يدرس، متى الخزي في ساعة الامتحان؟ العام الدراسي زمن هدنة، لا ترى فرقا بين الطالب الكسول والطالب المجد، كلهم يرتدي الثياب التي كلفوا أن يرتدوها ويغدو ويروح، لكن الذي يدرس يفوز وينجح ويبيض وجهه، والذي يتكاسل يخسر ويرسب ويسود وجهه. إنكم في زمن هدنة وإن السير بكم لسريع، وقد رأيتم الليل والنهار يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد ويأتيان بكل موعود. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: حياة اف ام.
1: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
2: هو الوليد بن المغيرة،
1: أعلم بقصيده،
2: هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى عليه.

0: الثمانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 34 إلى الآية 92 من سورة التوبة.

فأخره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول

يسمعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر

ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون.

قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون

فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم

لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 34 إلى الآية 92 من سورة التوبة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على رسول الله سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، واجزي اللهم أصحابه عن دينك وعن عبادك خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأخوة المستمعون، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتل عليه

الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم علي

من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم

كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما

إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا

به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن

فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم

0: قصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين.
1: واتل عليهم نبأ نوح. يا أخوة، من عظمة هذا القرآن الكريم أنه ينوع أساليبه حتى لا يمل القارئ، وكيف يمل القارئ من كتاب الله تبارك وتعالى. فالقرآن الكريم يتحدث عن القصص، فنجد صورة من الصور الكريمة ذكرت فيها قصة الموجزة، وهناك صورة تذكر فيها هذه القصة مفصلة. مثلا هنا في صورة يونس قصة نوح لم تأخذ أكثر من آيتين أو ثلاث، بينما في صورة هود الصورة التي بعدها كانت قصة نوح مفصلة كل التفصيل. قصة موسى هنا فصلت بعض الشيء، لكنها في صورة هود لم يذكر فيها إلا آيتين أو ثلاثة، وهكذا. هذا يا أخوة نهج القرآن الكريم في القصص، وهو نهج عظيم، ومن هنا نحن بحاجة ماسة إلى أن نقرأ قصص القرآن الكريم ونعرف غايات هذا القصص، ونعرف شيئا أو أشياء مما اشتمل عليه. فيا أخوة، يعني لعلكم يكون لكم عناية بهذا القصص، وهناك كتب كثيرة كتبت في هذا الموضوع ولله الحمد. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. يعني إن رأيتم أن الأمر لا يعجبكم، ورأيتم أنني لا أستحق أن أدعوكم إلى الخير، وكبر هذا الأمر عليكم، ورأيتم فيه إذلالا لكم، فأنا توكلي على الله توكلت. ولم يقل أتوكل على الله، وإنما قال على الله توكلت، لأن معنى على الله توكلت أي لا على غيره، أي لا أتوكل إلا على الله. يقول لهم: فأجمعوا أمركم وشركاءكم، هاتوا كل ما تستطيعون، وفكروا بكل ما عندكم من عقول وتفكير، وهاتوا شركاءكم كذلك الذين تعبدونهم من دون الله. ثم هناك شيء آخر أود أن أنصحكم به، هكذا يقول سيدنا نوح صلى الله عليه وسلم: لا يكن أمركم عليكم غمة، أي لا تكن معاداتكم لي سرا ولا خفية، وإنما لتكن جهرة، فأنا لا أخشاكم. هذا يا أخوة دليل على الثقة برب العالمين، ودليل على حسن التوكل. لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، لا تمهلوني، لا تمهلوني أبدا، وافعلوا ما تشاءون إن استطعتم فإن ربي الله ناصرني. وهكذا نصره الله تبارك وتعالى، قال رب انصرني بما كذبون. نعم، فنصره الله. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك. القصة هنا يا أخواننا موجزة، لكن ستأتي القصة مفصلة في الصورة التالية إن شاء الله. وجعلناهم خلائف هؤلاء الذين نجاهم الله مع سيدنا نوح صلى الله عليه وسلم، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، أي الذين أنذرهم الرسل ولكنهم لم يؤمنوا. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم مثل سيدنا هود وسيدنا صالح والرسل المعروفون عليهم الصلاة والسلام، فجاءوهم، جاءوا قومهم أقوامهم بالبينات، فما كانوا يؤمنوا بما كذبوا به من قبل. هكذا طبع الله على قلوبهم، وعلم الله أنهم لن يؤمنوا، كذلك يطبع الله على قلوب المعتدين. يعني الله لا يظلمهم، هم الذين أبوا. والله يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يقول الله: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون. موسى، ثم نعلم أن موسى صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى طلب أن يكون معه أخاه هارون، فاستجاب الله له، إلى فرعون وملئه، أي وأشراف قومه، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، وهذه عادتهم وعادة الكافرين. هذه عادة أولئك المستكبرين إلى يوم القيامة الذين غرتهم أنفسهم وأموالهم ومناصبهم. فلما جاءهم الحق من عندنا الذي أرسل الله به موسى صلى الله عليه وسلم قالوا إن هذا لساحر مبين، وهذه مقولتهم الكاذبة. قال موسى صلى الله عليه وسلم: أتقولون للحق لما جاءكم، أي أتقولون عن هذا الحق الذي جاءكم أسحر هذا؟ هذا يعني استفهام للإنكار، إنكاري كما يقولون، أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. سيدنا موسى صلى الله عليه يقول لا يفلح الساحرون. فيقول فرعون وملأه: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، أي أجئتنا لنترك عبادة آبائنا ونترك ما كانوا عليه من أجل أن تكون لكما الكبرياء لك ولأخيك يا موسى، هذا الذي تريده من أجل أن تكون أنت وأخوك صاحبي الكبرياء وما نحن لكما بمؤمنين. هكذا. ثم يقول فرعون: ائتوني بكل ساحر عليم. ولما جاء السحرة قال لهم سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم: ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، هذا الذي عرمته سحر، إن الله سيبطله، لأن الله يبطل السحر، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. هكذا، المفسدون لا يحبهم الله ولا يدوم لهم عمل أبدا يا أخوة، لأن الفساد في الأرض إنما هو مناقض للطبيعة التي خلقها الله تبارك وتعالى. ولا يفلح الساحرون، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. الله يحق الحق دائما ويبطل الباطل، ولا بد للحق أن يسود يا أخوة، والله لا بد للحق أن يسود. إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، سبحان الله، لم يؤمن لسيدنا موسى إلا ذرية من قومه. حتى يا أخوان، حتى بنو إسرائيل الذين جاء موسى ليخلصهم ما آمن منهم الكثير. انظروا يا أخوة العجب، انظروا إلى هذه الغرائب، انظروا إلى هذه المعادلات العجيبة. لم يؤمن موسى إلا ذرية من قومه، أبدا من آل فرعون ما آمن، إلا السحرة كما علمت، إلا كما علمنا وكما سيأتي في الآيات الأخرى وكما مر معنا في سورة الأعراف. لماذا لم يؤمن لموسى إلا ذرية من قومه؟ لماذا لم يؤمن قومه؟ على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. بعض الناس يظن وملئه ملأ فرعون، لا لا، هذه يا أخوة إشارة عجيبة نعيشها الآن والله نحن. لماذا لم يؤمنوا؟ قال على خوف من فرعون وخوف من ملئهم. يعني بنو إسرائيل لم يؤمنهم إلا ذرية من الشباب، لماذا؟ خافوا من فرعون، يعني الذين لم يؤمنوا خافوا من فرعون وخافوا من قومهم من جماعتهم. وهكذا نحن اليوم يا أخوة نرى أننا الواحد منا قد يخشى أقرب الناس إليه وقد يخاف أقرب الناس إليه. ومن هنا تجد هذه الأمة العربية أمة لا مجال لها في تاريخ البشرية، لكن هذا لا يدوم، وسيهيئ الله لهذه الأمة من يأخذ بيدها إلى خير الدنيا وخير الآخرة. إيه والله إن شاء الله. على خوف من فرعون وملئهم، أي خافوا من جماعتهم كما خافوا من فرعون أن يفتنهم. وإن فرعون لعالم في الأرض وإنه لمن المسرفين. ثم يقول الله: وقال موسى يا قوم إن كنتم صادقين في إيمانكم، إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، توكلوا على الله لا على غيره، وسينصركم الله وسيهلك فرعون، إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، أي إن كنتم خاضعين الإيمان، إن كنتم آمنتم، ثم قال إن كنتم مسلمين. فكأنه يشك في إيمانهم ويشك في إسلامهم، وهذا كلام صحيح يا أخوة، لأن بني إسرائيل ثبت أنهم
0: لم يلتزموا بالعقيدة الصحيحة كما مر معنا في سورة الأعراف حينما مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فقالوا على الله توكلنا هكذا بألسنتهم، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين حتى يعذبونا وحتى يفتنونا عن ديننا وحتى يفعلوا بنا العجائب، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ونحن نسألك اللهم يا ربنا ونحن عليك توكلنا، نقول على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ثم يقول الله وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، أي ليكن لك ولأخيك ولقومكما بيوت في مصر متجاورين حتى تكونوا عصبة واحدة، واجعلوا بيوتكم قبلة، أي صلوا في بيوتكم حتى لا يأخذكم فرعون. وهذه أخوة قاعدة عظيمة في دين الله للمسلم، يعني أنت يا أخي إذا خشيت على دينك أو إذا خشيت فيمكن أن تفعل هذا دون أن يعلم الناس به ودون أن يراك الناس. يعني كثير من الأمور يا إخوة إذا صرح بها الإنسان فإنه سيقتل أو سيسجن أو ستكون عاقبة ذلك شرا عليه وعلى أهله. ومن هنا يا إخوة الله تبارك وتعالى لم يرد لنا هذا، أمرنا أن نكون حكماء، أمر أن نستعمل الحكمة، إن كانت الحكمة في الجهر جهرنا وإن كانت الحكمة في السر أسررنا. لكن مع كل أسف كثير من الناس وكثير خاصة كثير من الدعاة لا يفقهون هذه القضية يا أخوة. والله تبارك وتعالى يريد لنا الخير، واجعلوا بيوتكم قبلة، أي صلوا في بيوتكم ولا تذهبوا إلى كنسكم وأمكنة عباداتكم. انظروا إلى هذا الإرشاد العظيم يا إخوة، ليت المسلمين يعون مثل هذه الإرشادات القرآنية يا إخوة. اجعلوا بيوتكم قبلة أيها المسلمون، إن هذا القرآن فيه كل الحكم، فليتنا نلتمس هذه الحكم وليتنا نعمل بها. وأقيموا الصلاة في بيوتكم وبشر المؤمنين بأن الله تبارك وتعالى ناصرهم. وأوحينا إلى موسى وأخيه، ما أعظم يا أخوان فوائد هذه الآية الكريمة وغيرها من الآيات، أن تبوأ لقومكما، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن أصحابه جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
2: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: حياة أف أم.
2: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. حكايتنا اليوم من زمن الجاهلية، إذ انبثق من بين خيام مزينة صوت لم يكن يطلب ثأرا بل كان ينشد حياة. إنه صوت زهير بن أبي سلمى، الرجل الذي كانت قصائده موازين بين الناس. يبصر زهير شؤون المجتمع وقد كثر فيه القتل، فيذهب معلقته ليخلد مأثورة إنسانية قل نظيرها. حين بلغت القلوب الحناجر وانفجرت مرارة الحرب بين عبس وذبيان، ظهر رجلان كأنهما من سلالة النور في ذاك الليل البهيم، هارم بن سنان والحارث بن عوف. في اللحظة التي استعد فيها الجميع للموت، مد هذان السيدان يد الجود فتحملا الديات من أموالهما الخاصة، وبذلا آلاف الإبل ليطفئا ناراً دام أوارها فأهلك الحرث والنسل. فخلد زهير فعل هذين السيدين إلى يوم الناس هذا، فقال فيهما: يميناً لنعم السيدان وجدتما، على كل حال من سحيل ومبرمي تداركتما عبساً وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي، وقد قلتما إن ندرك السلم واسعاً بمال ومعروف من القول نسلمي، فأصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأثمي، عظيمين في عليا معد هديتما، ومن يستبح كنزا من المجد يعظمي. كانت تلك المعلقة وثيقة سلام صاغها حكيم الشعراء بمداد الحكمة والنظر السديد، لتظل شهادة عبر العصور على أن اليد التي تبني وتلم الشعث هي أطول وأبقى من اليد التي تقدح زناد الفتنة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: حياة FM للوطن حياة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواب الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم، اليوم حلقتنا عن مهارة قليل اللي بتقنوها، بس اللي بتقنها بيصير لا غنى عنه بعمله بنظر أي مدير. القاعدة بتحكي تعرف على اهتمامات مديرك وأولوياته في العمل والإنجاز. بدي أبدأ بحقيقة كثير ناس بتغفل عنها. مديرك ما بيقيمك بس على شو أنجزت، بيقيمك هل أنجزت الأشياء اللي بتهمه فعلا؟ في فرق كبير بين موظف بيشتغل كثير وموظف بيشتغل على الصح. ممكن تتعب اليوم كله وتخلص 10 مهام بس ولا واحدة منهم كانت ضمن أولويات مديرك. النتيجة أنت مشغول بنظرك ومش منتج بنظره. وهون القاعدة، قيمتك عند مديرك مش بقدر شغلك، بقدر توافق شغلك مع أولوياته اللي هي بتكون أولويات الشركة ضمن رؤيتها أصلا. ليش هاي المهارة مصيرية؟ لأنه كل مدير عنده خريطة بعقله، شو هو المهم، شو هو العاجل، شو اللي بيتحاسب عليه هو من اللي فوقه، شو اللي بيوجعه، شو اللي بيريحه. الموظف اللي بيقرأ هالخريطة بيشتغل بذكاء وبوجه طاقته للأماكن اللي بترفع قيمته، والموظف اللي بتجاهلها بتعب كتير وبأخذ تقدير قليل وبيستغرب ليش مجهودي مش مقدر. ببساطة لما تفهم أولويات مديرك بتبطل منفذ مهام وبتصير شريك بتحقيق أهدافه. بمسيرتي المهنية اشتغلت تحت مدراء بأنماط مختلفة. في مدير كان الأرقام أهم شيء عنده، أي تقرير بيجيله لو ما في أرقام واضحة ما كان يرتاح. وفي مدير تاني كان الوقت والالتزام بالمواعيد خطه الأحمر، ممكن يتسهل بأشياء بس التأخير عنده كارثة. وفي مدير ثالث كان مهتم بصورته أمام الإدارة العليا، أهم شيء عنده إنه شغلنا يطلع بشكل يرفع اسمه فوق. نفس الموظف كنت أنا، بس نجاحي مع كل واحد فيهم كان بيعتمد على إشي واحد، هل فهمت شو بهم مديري واشتغلت على هذا الأساس. وهون لما تعاملت مع كل مدير حسب أولوياته صرت الشخص اللي يعتمد عليه عند الثلاث مع إنهم مختلفين تماماً. من يومها فهمت مش في مدير صعب، في مدير ما فهمت أولوياته أصلاً. كيف تطبق هاي القاعدة؟ راقب وحلل، انتبه شو الأسئلة اللي مديرك بيكررها، شو التقرير اللي براجعها بدقة، شو الأشياء اللي بتعصبه لما تصير غلط، شو اللي بيمدح عليه. هدول مؤشرات مباشرة على أولوياته. اسأل مباشرة، ما في عيب تسأل بذكاء شو أهم أولوياتك هاي الفترة عشان أركز عليها، أو لو في إشي واحد بدك يعني أضمن إنه ماشي صح شو بيكون. هالسؤال لحاله بيرفعك بعيون مديرك. افهم نمط تفكيره. في مدير بيحب التفاصيل وفي مدير بيحب الخلاصة، في مدير بيهمه كيف وفي مدير بيهمه بس النتيجة. طابق أسلوبك مع نمطه مش العكس، افهم ضغوطاته هو. مديرك يمكن يكون عنده مدير كمان، لما تفهم شو بيتحاسب عليه هو من فوق بتفهم ليش بيركز على أشياء معينة وبتصير تساعده يحقق أهدافه هو، فبيصير معك دائما وما بيستغني عنك. عيد ترتيب أولوياتك على أساس أولوياته. بعد ما تفهم خريطته رتب مهامك اليومية بحيث تكون الأشياء اللي بتهمه تكون بمقدمة جدول أعمالك ومهامك. زي ما حكينا بحلقة سابقة، ترتيب الأولويات مصدر الطلب وتأثيره بيحدد الأهمية. ونقطة مهمة، فهمك لأولويات مديرك مش معناه تملق ولا نفاق ولا معناه تتخلى عن رأيك أو مبادئك. زي ما حكينا برضو بحلقة سابقة عن التحفظ والتوثيق، أنت بتتحفظ بشجاعة رأيك. الموضوع إداري بحت، إنك تشتغل ضمن منظومة، وذكائك إنك توجه طاقتك للأماكن اللي بتصنع أكبر قيمة، مش إنك تشتغل بمعزل عن اتجاه المؤسسة. الفرق بين الموظف الذكي والمتملق، الأول بيفهم الأولويات عشان يحقق نتائج، والتاني بجامل ليكسب رضا بدون إنجاز حقيقي. النية والفعل بفرقوا بينهم تماما. الخلاصة، مديرك عنده خريطة أولويات بعقله، والموظف المثالي بيقرأها وبيشتغل على أساسها. تذكر دائما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواب الزرقاء.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكا واستمتع بصورتها.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
2: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: ميات أف أم 20 عاماً وفرعها في السماء. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية،
3: مدارس الاتفاق.
4: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. في رحلتنا مع سورة البقرة وقفنا عند الآية 39 بعد 100، وذلك قوله تعالى: قل. هذا الفعل، فعل الأمر من المولى العظيم سبحانه إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، أن يقول لمن يعترضون طريق النبوة وطريق الدعوة، طريق هذا القرآن العظيم، اللي هم كانوا اليهود بالذات ومن تبعهم من الأعراب الذين كانوا يسيرون في ركاب بني إسرائيل ويتلقنون منهم ما يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم من معارضات. خلاصة: قل ماذا نقول يا ربي؟ أتحاجوننا في الله؟ بما يحاجون في الله؟ يعني اليهود يقولوا نحن أولى بالله منكم، لأن احنا أسبق في الرسالة، موسى النبي قبلكم وقبل نبيكم العربي، والعرب يقولون إحنا الذين نرعى بيت الله. يعني يحاجوننا في الله، إنه أيهم أقرب، نحن أم هم؟ على كل حال، قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم؟ يا سيدي، هذا الإله العظيم سبحانه رب الوجود، رب الكون، رب الكائنات، رب الخلائق جميعا، أنتم ونحن، ربنا الله. إنما الانتساب إليه بحسب الطاعة له وتنفيذ أوامره، مش بالدعاوى. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم؟ هذا إله الكون كله، إله السماوات والأراضين والمجرات والكواكب والنجوم والخلق والحيوان والنبات والبحار والمحيطات، رب كل شيء سبحانه، وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. يعني حمس الطلاب المدرسة والجامعة، أخيرا أوراقنا رايحة عند التصحيح، تصحح، وهناك بنعرف مين ناجح من الراسب. يمكن واحد من الراسبين يقول أنا حجيب الأول على الثانوية العامة أو الجامعة إلى آخره، طلع راسب، وهذا بنو إسرائيل. يعني وهو ربنا وربكم مولانا يلقننا ماذا نقول، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. نحن مش مزايدات، نحن متدينون من قلوبنا، من عقولنا، انتماء حقيقي، نقدم أعمارنا، أرواحنا، أوقاتنا لله عز وجل، ونحن له مخلصون. مش عشان دعاية ولا من أجل مكاسب من الكعبة ولا، ونحن لهذا الإله العظيم مخلصون ديننا. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ لاحظ، بدأ بإبراهيم وإسماعيل، هو يعني جذر الملتين، المسلمين واليهود طبعا، والمشركون العرب يزعمون أنهم على دين إبراهيم وإسماعيل، بدلالة أنه احنا نرعى الكعبة التي بناها إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. خلاصته: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل، ثم أضاف إليهم إسحاق ابن إبراهيم ويعقوب، هذا من ذريتهم، والأسباط اللي هم مجموع الأبناء الذين تفرعوا عن هذه الأصول، تزعمون يعني كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ يعني هل أنتم أعلم أم الإله الذي خلق سبحانه، والذي أرسل هذا نبيا وهذا ليس نبيا وهذا رسول؟ وهذه الخلاصة: أأنتم أعلم أم الله؟ قطعا الجواب الله. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ يعني هم يعلمون الحقيقة، خاصة اليهود، لأنهم يقرؤون الكتاب، يعرفون الحقيقة. قول العرب أميين، ربما يغيب عنهم كثير من الأشياء، لكن الظالم الحقيقي اليهود كانوا يكتمون ما عندهم من بقايا الحق ويخدعون العرب، والعرب ينساقون وراء أقوال اليهود. ومن أظلم، لا أحد أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. أنا عندي شهادة أصرح بها، وأقولها وأعلنها وأقف عندها وأنشرها في العالمين، وما الله بغافل عما تعملون. ليس الله سبحانه وحاشا لجلاله أن يكون غافلا عن كونه وعن خلقه. بكون الحلقة القادمة بإذن الله من الآية 41 إلى الملتقى بكم، ودائما نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
4: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية،
3: مدارس الاتفاق.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
3: لأن المستقبل يبدأ من مقاعد الدراسة، تطلق الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين حملة العودة للمدارس بتقديم فحوصات تشخيصية من خلال مراكزنا الصحية. ساهم اليوم بتغطية فحوصات الأطفال في المخيمات عبر 079-16-16-116. كليك ماب جو.
4: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه، بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
5: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متنوعة كاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أشعلها.
2: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة. بمناسبة 15 عاما على التأسيس مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-53-353. أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.

الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

قصه وحياه برعايه البنك الاسلامي الاردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركه الله. التقنيه لصناعه الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعه صبحي ابو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصه اساس. صوت حياه مع ليث الجبور.

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعله صباح خير وبركة واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. صباح الخير من عمان لسور الشمال وأصالة الجنوب، صباح الخير لوطن النشامة أرض العزم والكرامة.

تسمعونا على 104.7 في عمان وزرقاء، 106.5 اربد والشمال، 101.1 بالقوس سلط، 102.7 في العقبة. أيضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحة الرسمية على الفيسبوك حياة FM.

إذن مستمعينا الكرام، تتواصل المفاوضات بين إيران وعمان بشأن ما يسمى، هذا شيء جديد طلع من كم يوم، المسار الرابع في مضيق هرمز. المسار الرابع لإعادة فتح مضيق هرمز. طبعا اليوم الحديث بأن التقديرات تقول بأن الاتفاق أصبح شبه نهائي بين إيران وعمان، يعني أو خلينا أقول أصبحت الأمور خلص قريبة بين إيران وعمان بشأن هذا المسار الجديد، إنشاء مسار رابع لإعادة فتح مضيق هرمز. طبعا المراقبون يقولون أن اليوم يعني إذا اتفقت إيران وعمان فهذا سيكون سبب بأنه يعود الطرفين الإيراني والأمريكي إلى طاولة المباحثات أو طاولة التفاوض من جديد بحثا عن اتفاق. وانتم عارفين احنا منقول من 28/2 عندما شنت الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي هجومهم على إيران أو عدوانهم على إيران أغلق مضيق هرمز، وكان المضيق مفتوح قبل تقريبا خلينا نقول شهر من الآن، فتحوا فترة اللي كان فيها مذكرة التفاهم اللي كانت تحديدا بشهر 6 منتصف 6 تقريبا، لكن لم يلبث أن أغلق وأعيد إغلاقه مرة أخرى. فاليوم هذا المسار الجديد بيقول لك أنا مضيقي كان مفتوح وإحنا ما سكرنا المضيق إلا لأنه في عمليات عسكرية، أمريكا هي من اعتدت علينا فإحنا منعنا الملاحة البحرية فيه. فاليوم إحنا عندنا مسار ملاحي جديد، هذا المسار يضاف إلى مسارات سابقة، فإحنا صار عندنا المسار التقليدي، خلينا أسميه تقليدي، هذا المغلق بعد الحرب اللي بدت ب 28/2 آخر يوم بشهر 2 ب 2026، وعندنا المسار الشمال الإيراني، والآن الحديث عن مسار الجنوب العماني. فاليوم يعني إيران تقول إحنا مستعدين نفتح، لكن اليوم بدها تثبت لنا الولايات المتحدة أنها صادقة في وعودها بعدم استهداف إيران من جديد. طبعا احنا حكينا كثيرا ويمكن صرنا حافظين مضيق هرمز وماذا يمر عبر مضيق هرمز وكيف يعتبر هذا المضيق أحد أهم الممرات المائية عبر العالم، ويمكن حكيتنا كثيرا أيضا عبر الأشهر الماضية أن خمس إمدادات النفط والغاز العالمية، طبعا إضافة للسلع الحيوية، بس بدي أحكي عن الطاقة، النفط والغاز، خمس إمدادات العالم تمر من هذا المضيق. فهو نقطة الخلاف كانت وما زالت لليوم نقطة الخلاف الأساسية في الحرب الأمريكية الإيرانية. طبعا الرئيس الأمريكي مبارح بيقول ترامب بيقول مبارح أنه إحنا محادثاتنا جيدة للغاية، إحنا قربنا نوصل معهم لاتفاق، نفس الكلام اللي كان يحكي قبل أشهر، وإذا ما وصلنا لاتفاق معهم راح تكون هاي المرة الضربة قوية ومدمرة لإيران، ومضيق هرمز سيفتح قريبا وإيران لازم ما تحصل أبدا على سلاح نووي. على العموم النية خلص مفروض أنه كمان كم يوم يتم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق، والتقديرات تقول مثل ما قلت في البداية أن التوصل إلى اتفاق أصبح قريب جدا بين أمريكا وإيران.

0: اسمحوا لي أروح للدكتور جمال موسى المستشار والمتنبئ الجوي في طقس العرب ونتحدث أكثر عن يمكن مش عارف إذا إن صح تسميتها موجة حارة أثرت علينا. دائما هناك يمكن تعريفات معينة وأيام معينة حتى يطلق عليها موجة حارة، لكن ارتفاع واضح كان في درجات الحرارة منذ بداية الأسبوع، فهل فعليا اليوم انتهت وهل سنتعرض لموجات قادمة؟ وأنا قلت إذا تذكرون في بداية الأسبوع أو نهاية الأسبوع الماضي أن دول كثيرة قريبة مثل الجزائر وتونس وبعض الدول في أوروبا كانت تعرضت لموجات حر عالية جدا وحرائق كبيرة. دكتور صباح الخير في البداية سيدي.
1: يا صباح الخيرات.
0: الله يحييك دكتور. إحنا خلينا نقول قبل سنة من الآن ببداية شهر 8 أو خلينا نقول بعشرة أو تسعة 8 تعرضنا لموجة حارة كما يذكر الجميع، ويمكن كنت أنا أذكر كنت تتحدث حضرتك بأنه هذه كانت من أطول الموجات وأعلاها عندما وصلت درجات الحرارة إلى 44 و45 درجة مئوية في بعض المناطق حتى مثل عمان. فاليوم شو تقييمك للحالة الجوية وهل فعليا ممكن أن تؤثر علينا موجات قادمة؟ تفضل.
1: أول شيء العام الماضي فعلا كانت موجة طويلة، ومش بس طويلة يعني استمرت حوالي 6 أيام متتالية.
0: نعم.
1: حوالي 40 درجة في عمان إن لم يكن أكثر حتى
0: أكثر.
1: فهذا كان شدتها. هي موجة حارة اللي أثرت علينا بامتياز حسب تعريفنا. إنه الموجة الحارة يختلف تعريفها من بلد إلى بلد، لكن إلها تعريف في منظمة الأرصاد الجوية العالمية. إذا زادت درجة الحرارة عن 35 لمدة 5 أيام
0: لمدة 5 أيام متتالية
1: إذا زادت 5 درجات عن المعدل العظمى. وفعلا زادت عنا في الفترة الأخيرة 5 درجات عن معدل العظمى، يعني من يوم الخميس الماضي وهي اليوم الأربعاء. إذن هي موجة حارة. لكن إحنا في الأردن صنفناها يمكن بالتسعينات أعتقد أنا الدكتور أمين الله يرحمه على أساس إنه صنفناها هي طويلة من حيث المدة ومن حيث شدة درجات الحرارة. هاي تصنف على أساس خفيفة.
0: كم أعلى درجة سجلت في الموجة اللي أثرت علينا اللي المفروض أنها تنحسر ابتداء من اليوم؟
1: يعني تقريبا كانت في المناطق البادية في الأزرق في الرويشد وصلت حوالي 44-45. في غور الصافي أيضا سجلت بحدود 43 إلى 44. يعني كانت أحمى مناطق هي الأغوار البحر الميت وبالذات غور الصافي وأيضا العقبة ومناطق البادية. اليوم إن شاء الله بداية الانخفاض قليل على درجات الحرارة، لكن تبقى الأجواء ما بين حارة نسبيا إلى حارة. لكن رايحين نشعر اليوم مع تقدم الساعات وخاصة في المساء والليل إنه بدأت درجات الحرارة بالانخفاض. اليوم بتوصل العظمى بحدود 34-35 والصغرى بحدود تقريبا 22-23 درجة مئوية. معدل العظمى في مدينة عمان في مثل هذا الوقت من السنة هو بحدود 31-32، معدل الصغرى بحدود 21 درجة. لكن إن شاء الله غدا الخميس تنخفض وبيكون انخفاض واضح. ينتهي تأثير هذه الموجة الحارة، ينتهي تأثير هذه الكتلة الهوائية الحارة اللي أثرت على المملكة خلال الأسبوع الماضي، وبتكون العظمى غدا الخميس بحدود 31-32 والصغرى بحدود 19. أيضا الجمعة والسبت ممكن تكون العظمى بحدود 31-30-31 والصغرى بتتراوح ما بين 20 إلى 21. إذن إحنا اليوم بداية نهاية الموجة الحارة بإذن الله، وتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها، تعود الأجواء صيفية عادية اعتبارا خميس جمعة سبت والأحد، لكن بعد الأحد ممكن تعود وترتفع مرة أخرى.
0: أشكر.
1: يعني ممكن تكون بحدود 33-34، يعني مقبولة، ليست موجة حارة إنما حار نسبي أعلى من المعدل بقليل.
0: نعم. تسلم على كل هذه التفاصيل دكتور. شكرا سيدي مستشار التنبؤات الجوي في طقس العرب جمال موسى. شكرا صباح الخير.

0: يا أخوان، في عام 2025 العام الماضي سجلت في الأردن 74,000 حالة زواج، وسجل في المقابل 23,000 حالة طلاق. يمكن احنا لما نحكي عن الطلاق قد يكون حل احيانا عندما تصل الحياة الى يعني او عندما تكون العلاقة غير ناجحة او غير متكافئة، خلص فتكون نهاية العلاقة بين الزوجين الطلاق. لكن اذا كان في اولاد في الأسرة لا يعني ذلك نهاية الأسرة، لا يعني ذلك نهاية الأسرة، يعني الطلاق هو طلاق ازواج وليس طلاق ابوين. يعني ما دام في أولاد ستبقى السيدة المطلقة أم هذول الأولاد، وسيبقى الرجل الذي أقدم على الطلاق على سبيل المثال هو الأب، راح يظلوا أبوين لهذول الأطفال طول العمر. بالفترة الأخيرة، وهذا اللي خلانا اليوم نفتح الموضوع ونحكي احنا وياكم فيه وأريد أن أسمع فيه لأراءكم، بالفترة الأخيرة صرنا نشوف كثير حالات يتحول فيها الطلاق أو العلاقة بعد الطلاق إلى صراع، إلى حرب، سامحوني على المصطلحات بس والله هذا الواقع يا أخوان، إلى صراع وحرب، وإذا بدنا نستخدم مصطلح أخف يعني شوي إلى خلافات على الحضانة وعلى النفقة وعلى المشاهدة، مشاهدة الأطفال سواء إذا كانت الحضانة للأم أو إذا كانت الحضانة للأب. وصرنا نسمع قصص يستخدم فيها الأطفال مع الأسف وسيلة ضغط، أو يستخدم الأطفال وسيلة للانتقام من طرف على حساب طرف، بدل ما نفكر ما هي مصلحة الأبناء النفسية، ما هي أولوية الأطفال. لكن أنتم بتشوفوا يعني مع القصص اللي بنسمعها في مجتمعنا والكلام اللي ينكتب على مواقع التواصل، أكيد بعد الطلاق بتكون النفوس مشحونة يعني، وأكيد كل طرف يعتقد أنه هو اللي انظلم وأنا اللي خسرت وأنا اللي رحت راحت حياتي. ويعني كلام بدي شفوت بتفاصيله، لكن أنا اليوم بدي أركز على موضوع الأبناء الأطفال. وأحيانا الأم بتقول لك أنا النفقة هاي يعني هذا شرع ربنا وحتى تضمن حياة كريمة للأولاد، وهذول أولاده يعني، بس عند الحضانة بتختلف الأمور أو عند المشاهدة بتصير بينما الأب بيقول لك المبلغ، وهذا سمعناه كثيرا، والله المبلغ اللي حطته علي المحكمة أكبر من المطلوب يعني، أو أكبر من قدرتي، أو أنا صرت أحس أنه هذا المبلغ يستخدم للضغط علي. فمرات يصير الأب يعني يتهرب من هون ويتهرب من هون من النفقة أحيانا، أو حتى يطلع عليه تعميم ويصير مطلوب بعدين يدفع اللي عليه. بقول لك خلي الأم تتحمل جزء من المسؤولية. وطبعا خليني أقول لكم أن أكيد الرجل بما تحمل كلمة الرجل من معنى، المفروض ما يقبل أنه أولاده يعيشوا على كتاف الناس، المفروض أنه ما يقبل أولاده يعيشوا على المساعدات. فأحيانا الأب يكون مقتدر، أحيانا الأب يكون مقتدر، بس عشان يناكف ويجاكر طليقته بيروح بيطلع ابنه مثلا من المدرسة الخاصة يحطه بمدرسة حكومية، وصارت وكثير قصص سمعناها، يحط الولد بمدرسة حكومية لا يسأل عن نفسية الولد مثلا اللي طلع من بيئة لبيئة، اللي ترك أصحابه، لا هو بس عشان أمه وأبوه بدهم يتجاكروا مع بعض، فالولد ترك المدرسة اللي كان فيها وراح على مدرسة ثانية. ممكن الولد ينحرم من احتياجاته الأساسية مثلا، أيضا بسبب خلينا أقول العناد والمناكفة بين الطرفين. وإحنا وعلى الأسف طبعا فوق ما هو الطفل أو الأطفال، قد يكون أكثر من طفل، فوق ما هم محرومين من دفع العائلة ولمة البيت، لا إحنا بنزيد المشكلة. ويمكن الأطفال في عمر الصغير خلينا أقولكم أو في عمر المراهقة يمكن يشعر بالخجل أحيانا بين أصحابه وقدام أصحابه فبهذا الموضوع، فحتى ما بيحب يواجه واقعه أمام أصدقائه. لكن رغم ذلك بنزيد الأمور. فيا أخوان إحنا اللي بدنا نحكي بالعموم، إذا صار الطلاق يعني إحنا إن شاء الله طبعا ربنا يديم السعادة والمحبة والاحترام والمودة والحب والسكينة والطمأنينة والهدوء بكل بيوتنا. لكن إذا وقع الطلاق خلص صار الطلاق وكل واحد راح بسبيله، كل واحد راح بسبيله. الأم أخذت الأولاد مثلا، الحضانة صاروا بحضانتها، فيش داعي مثلا الأم كل يوم تحكي مع الأولاد بنفس السيرة، أبوكو وأبوكو وأبوكو وأبوكو، ما في داعي يعني. خلص الطلاق تم أو يعني صار، وكل واحد مثل ما قلت صار بحال سبيله. فبعتقد اليوم فيش داعي كل ما صارت مشكلة أبوك السبب، كل ما إجت مناسبة أبوك السبب، كل ما صارت قصة أبوك السبب. هذا الولد الصغير ليش يحمل ذنب ومشاكل الكبار؟ يعني ليش يتحمل إشي أكبر من عمره؟ شو ذنبه يتحمل هذه المشاكل ويسمع هذه القصص؟ ليش يتربى على الحقد والكراهية ونصدر للمجتمع أمراض نفسية؟ ليش يا أخوان؟ يوم يحس حاله يحب أمه، يقعد مع أبوه يصير يحس حاله يكره أمه يحب أبوه، والعكس أيضا، يقعد مع أمه يكره أبوه، يقعد مع أبوه يكره أمه، وهكذا. طيب ليش مرة ثانية؟ ليش؟ وهذا السؤال المهم. إذا الطلاق وقع الطلاق خلص وكل واحد راح بسبيله، مثل ما قلت يمكن تكون في البدايات الأجواء مشحونة وكل واحد حاس أنه انظلم، ماشي. طيب بعدين خلص رحتوا على المحاكم وخلصتوا أموركم في المحكمة، تم إقرار النفقة، الحضانة لمين، المشاهدة وين، كم مرة في الأسبوع، خلص الأمور انتهت. لماذا إحنا بنصير نحاول يعني نمسك كل طرف يمسك على الثاني لو زلة لو زلة، عشان أنا أحكيها قدام الأولاد؟ الأب يترصد للأم والأم تترصد للأب، ويعني كله على عين الأولاد الصغار. ولما يجي الأب بده يشوف أولاده، وقديش سمعنا عن حالات بقول لك الأم مغير اسم الولد، يعني الأب ينادي على ابنه باسمه الولد ما برد أو ما برد يشوف أبوه، قد ما هو سامع كلام يعني بقول لك الولد مش راضي يشوف أبوه، أو يتم اشتراط مكان مش مريح بالنسبة للأب حتى يشوف ابنه بدور الرعاية ولا بالمحكمة ولا. يا جماعة الخير، الطفل ليس ملكية خاصة، يعني هذا مش قطعة أثاث بالدار، الأولاد مش قطعة أثاث بالدار. اليوم أنا المفروض أني أتعامل مع هذا الموضوع، مش مين أخذه، مين كسب القضية، مين قادر يضغط على الثاني أكثر. المفروض أنا أتعامل مع الموضوع أنه هاي حضانة مش جائزة، مين كسب الحضانة، المشاهدة مش منا من الأم للأب، لا هذا حق للأب، هذول أولاده يعني. النفقة مش فضل من الأب للأولاد، لا هذا واجب عليك أنك تنفق على أبنائك، هاي كلها حقوق يا أخوان. وهاي النقطة اللي احنا لازم نحط تحتها خط، هذه اسمها حقوق، يعني حق الأب يشوف أبنائه ويقعد معهم، وحق الأبناء أبوهم ينفق عليهم، وحق الأم يكون عندها حضانة بحسب شرعنا وديننا. فهذه كلها حقوق، هذه الحقوق مرتبطة أولا بمصلحة الطفل. يعني عندما شرع الإسلام أو الدين أن الحضانة للأم، لأن الأم هي الأقدر، الأم هي الأقدر على رعاية أبنائها، أقدر من الأب وأقدر من الجدة وأقدر من الخالة وأقدر من الجميع. لما اشترط الدين والشرع النفقة على الأب لأن الأب عنده القوامة الرجل. فمثل ما قلت يا أخوان، هذه حقوق، هذه الحقوق مرتبطة أولا بمصلحة الأبناء بمصلحة الأطفال. مش والله أنا انتصرت أخذت حكم قضائي 70 دينار على كل ولد، والله أنا انتصرت الحضانة معي سحبت الحضانة من أمهم، لا لا. بعتقد اليوم يعني أنا بس أمسك زلة مثل ما قلت على عشان أسحب الحضانة من هون ولا أسحب الحضانة من هون. فالموضوع صراحة صعب كثير، وأصعب من ذلك أنه مرة ثانية أنه إحنا خلص الطلاق حصل، الانفصال حصل، فإحنا اليوم لماذا تستمر الصراعات، لماذا تستمر الخلافات، لماذا تستمر الحرب بينهم؟ والله يا إخوان الأطفال ما بيقدروا يتأقلموا مع هذه البيئة الصعبة، صعب صعب عليه يعيش بين طرفين كل واحد يحكي على الثاني، وكل واحد لا مش يحكي آسف لا يا ريت يحكي، كل واحد يشوه بسمعة وصورة الثاني قدامه. لما يظل يسمع الإهانات عن أبوه مثلا إذا كانت الحضانة عند أمه، هو في البيت الموجود فيه بين إخوانه يسمع المسبات والإهانات عن أبوه مثلا، شو شعوره؟ والعكس صحيح، أنه يصير مثلا يطلب منه ينقل كلام، ولا أنه مثلا لا بدك تجبر تختار بين أمك ولا أبوك، يلا فيش ما عندك خيارات، يا أمك يا أبوك. يعني يصير يحس حاله انه مضطر يخون طرف على حساب طرف رغم انه امه وابوه، يعني المفروض انه فطريا يحبهم الاثنين. فبعتقد اليوم حماية الاطفال تبدأ من اعترافنا احنا الكبار احنا البالغين انه خلص علاقتنا الزوجية انتهت، بس علاقتنا كآباء لم تنتهي، عندنا شراكة. هاي الشراكة في التربية ما انتهت ولن تنتهي مدام الأبناء موجودين. فإحنا المفروض إذا أولادنا مصلحتنا وأولويتنا لازم نبعد عنهم هاي التفاصيل، تفاصيل المحكمة وتفاصيل المشاهدة وتفاصيل النفقة وتفاصيل الخلافات المالية، مش نستخدمهم حمام زاجل ورسل يعني ينقلوا الكلام والعتاب والتهديد والحكي الفاضي. أحيانا يتعذر الحوار المباشر، نعم يتعذر الحوار المباشر، ممكن يكون في طرف شوي متحجر بالتفكير. فأنا اليوم بنقل الحوار لحدا بفهم بالعائلة مثلا، وسيط خلينا نسميه، أنقل الحوار إذا المباشر ما زبط لمختص أسري يقولنا شو نعمل. فبعتقد اليوم إحنا يعني كل ما أفتح هذا الموضوع يعني بسمع قصص والله مؤلمة، ومثل ما قلت نتيجة هذه القصص على الأبناء. فمن المهم إحنا اليوم إنه إحنا نكون حريصين على أن ننظر إلى المصلحة العليا للأطفال. أنا بعتقد إنه مهم اللي إحنا كنا بنشتغله في المحاكم القضائية، مشكورين إنه أي طرف يتعمد التهرب من النفقة، وشفته لا يشمل حتى حبس المدين ولا يشمل القرارات الأخيرة، أي شخص يتهرب من الحضانة، يتهرب من المشاهدة عفوا، أو يمنع الطرف الثاني من المشاهدة حتى لو من أول مرة بدون سبب حقيقي طبعا تسحب منه الحضانة. فالمحكمة بتقول لك أنا بحسم النزاع القانوني مباشرة، المحكمة الشرعية تحسم النزاع القانوني مباشرة، لكن أكيد المحكمة ما بتعالج الضرر النفسي اللي يوقع على الأولاد. المحكمة لا تعالج ولا تصلح هذا الضرر الذي قد يعني يكون سبب بأنه الأبناء بس يكبروا يكون عندهم مشاكل اجتماعية ونفسية. فبعتقد اليوم لازم كل أم وأب يسألوا حالهم قبل ما يتصرفوا هاي التصرفات، هل اللي أعمله أنا فعلا يحمي ابني؟ هل اللي أعمله أنا مشان أولادي؟ ولا بس عشان أوجع الطرف الثاني ويعني وأعاند الطرف الثاني؟ الطفل ممكن ما يحكي اليوم، يمكن بس يتفرج بس راح يتذكر مين طمنه ومين خوفه ومين حمله الصراع، قد يكون هذا الصراع أكبر من عمره. فبدي أسمع منكم اليوم يا أخوان، نهاية الحديث الطلاق نهاية للأزواج لكنه ليس نهاية العائلة، والأطفال اليوم مش هم اللي اختاروا الانفصال، مش هم كانوا السبب في المشاكل، فمش هم اللي لازم يدفعوا ثمن هذا الفشل في الحياة الزوجية. الأب والأم ممكن يختلفوا بكل شيء، بس المفروض أنهم يتفقوا على إشي واحد، أنه أولادنا المفروض أنهم المصلحة العليا والأولوية إلهم وليسوا أدوات للانتقام. ومع الأسف هذا قاعد بصير، والمفروض أنه حياتهم النفسية وحياتهم المستقرة تكون هي أهم من أي خلاف ثاني. طبعا في قصص مضيئة والله في مجتمعنا، وفي قصص ويعني بنسمعها من ناس فعليا اليوم بيقول لك أنا أولادي أهم من أي خلاف، وأنا تنازلت كثيرا من أجل أولادي. وفي قصص كثيرة لآباء وأمهات انفصلوا لكن ما زالت العلاقة بالنسبة للأبناء لا زالت العلاقة ممتازة، ولا زالوا حريصين كل واحد يعني ينقل رسائل إيجابية لأولاده عن الطرف الثاني حتى ينشئوا الأبناء في بيئة نفسية مستقرة. هذا سؤالي لكم اليوم، لماذا تتحول، أقول معظم لأنه مثل ما قلت في بعض المشاهدات الكويسة في مجتمعنا، لماذا تتحول معظم الخلافات بعد الطلاق إلى صراع على النفقة والحضانة؟ أولادنا أطفالنا كيف يمكن أن نحميهم من آثار هذه الخلافات؟ طبعا آثارها النفسية والله خطيرة، وبعتقد اليوم أي تربوي أو مختص في هذا النزاع اسألوا على الآثار النفسية وراح يقولكم خاصة على المراهقين كيف انعكس ذلك على على على الأطفال. فبدي أسمع منكم بعد موجز الأخبار مع صوفيا.
1: الثامنة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وأخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الأردن يستضيف اليوم اجتماعا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس. مجلس النواب يشير إلى أن التعديلات على قانون الملكية العقارية يستهدف تسريع إزالة الشيوع ورقمنة الخدمات وتحفيز الاستثمار بما يتوائم مع توجهات تحديث الإدارة العامة وتحسين بيئة الاستثمار. المركز الوطني لتأهيل المدمنين في وزارة الصحة يفيد بأن المركز عالج 549 حالة إدمان على المؤثرات العقلية خلال العام الماضي. المفوض السامي لحقوق الإنسان يؤكد أن الشراكة مع الأردن مهمة جداً وأن المفوضية لمست دعماً قوياً من الحكومة الأردنية فيما يتعلق بقضايا الاستقرار في المنطقة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتداءاتها على عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة تجري محادثات جيدة للغاية وأن مضيق هرمز سيفتح قريباً وإلا ستتعرض إيران بضربة قوية. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
3: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة، ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل، 0799 364 41.

مكيفات جريت، اختيارك الذكي، الوكيل الحصري، شركة الباشا للتجارة والاستثمار، أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة، دخلة أم السماق، تليفون 079-322-29، جريت.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

الأحمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس، دوم طويلا.
1: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران، 079-614-9000.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال،
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
3: مدارس الوطن العربي،
0: منصة أساس.
4: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. سؤالنا وسطنا لكم مرة أخرى، برأيكم لماذا تتحول الخلافات بعد الطلاق إلى صراع على النفقة والحضانة والمشاهدة؟ لماذا تتحول إلى صراع على النفقة والحضانة والمشاهدة؟ كيف يمكن حماية الأطفال من أثار هذه الخلافات؟ لماذا اليوم لا نقول أن أولادنا مش أدوات للانتقام، أن مصلحتهم النفسية وحياتهم المستقرة هي أهم من أي خلاف؟ مش هم اللي لازم يدفعوا ثمن هذا الفشل في الحياة الزوجية والوصول إلى مرحلة نهاية الحياة الزوجية؟ شو رأيكم؟ على 06-516-2020 عبر الواتساب 07-87-92-93.

0: ابدا باستقبال اتصالاتكم. ابدا مع الاخ محمد صالح. يا هلا اخ محمد.
1: يسعد صباحك استاذ ابو ليث، كيف حالك؟
0: هلا سيدي، صباح الخير.
1: الله يحفظك استاذ ابو ليث. على نفس الموضوع اللي هو موضوع الفشل او الطلاق ما بين الزوجين.
0: نعم.
1: يعني ربنا قال في القرآن الكريم ان يتفرقا يغني الله كل من سعته.
0: نعم.
1: الاطفال كثيرا ننادي فيهم بالمحاكم، انا كوني محامي شرعي.
0: كونك محامي شرعي استاذ محمد. ها
1: نعم صحيح.
0: أيوة.
1: الاطفال ليسوا سند ملكيه
0: 100%.
1: الاطفال يعني الحضانه والرعايه والاهتمام والتربيه من حق الابوين.
0: نعم، من حق الابوين. نعم،
1: الابوين اثنين، الاب له التوجيه والارشاد بالطريق.
0: نعم.
1: الصحيح، والام الحنان والرحمه والامور هاي
0: والتربيه. نعم،
1: ولكن للاسف يعني
0: من خلال بالله مشاهداتك، شو اللي قدرت توصل له استاذ محمد؟
1: والله هي بترجع لثقافه الزوجين.
0: نعم.
1: وتربيتهم وتحصيلهم العلمي وحسب المناطق، نحكي بشكل عام. وحسب يعني خلينا نحكي خبرتهم بالحياة. أنا والله وجدت يعني خلينا نحكي طلاق ملائكي أو طلاق روحاني ما بين الزوجين بعد الطلاق، يعني بتعاملوا مع بعض بطريقة رائعة جدا. الأولاد مبسوطين، ما في عندهم أي مشاكل نفسية، ما في أي شيء.
0: هذا قديش نسبته عنا بمجتمعنا؟
1: يعني تقريب، يعني ما في نسبة يعني محددة يا أستاذ أبو ليث.
0: يعني نسبته كويسة، نسبته عالية. الناس اللي اليوم فعلا
1: موجودين. نعم موجودين.
0: الحمد لله.
1: نسبة عالية الحمد لله. ولكن للأسف نحكي النسبة الأغلب إنهم بيستخدموا الأولاد يعني كوسيلة ضغط على الطرف الآخر.
0: مع الأسف.
1: يعني أحد القصص أنا اللي عزت علي قبل فترة زي هيك على موضوع المشاهدة، لما طلب الأب بده يشوف أولاده، الأم طلبت قالت له ادفع 50 دينار بودي لك إياهم.
0: ليش 50 دينار؟
1: هي يعني عملية جكر يعني، بس في موضوع الأب هو بحق المشاهدة على طريق المحكمة. ولكن بقول أنا ما بدي أصل يعني المحكمة على موضوع المشاهدة وأجلس بالمحكمة وقضايا وهكذا وأحصل على حكم. يعني بحب أشوف أولادي بالمشاهدة من خلال التراضي.
0: يعني بطريقة تراضية.
1: من خلال التراضي قبل التقاضي. وبالنهاية أستاذ بلد زي ما حكيت لك، يعني ترجع لثقافة الزوجين للأسف بشكل عام.
0: أستاذ محمد، يعني ربنا يقول. نعم. في القرآن ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني هذول الجماعة كانوا قبل سنوات ببيت واحد وعايشين مع بعض وأسرة.
1: 100%.
0: فليش الآن تتحول الأمور لحرب على النفقة والمشاهدة والحضانة؟
1: موضوع انتقام، موضوع كراهية لا سمح الله، يعني أسباب كثير. يعني ممكن خلينا نحكي برضو كمان للأسف في بعض الأحيان تدخل الأهل.
0: الأهل صح.
1: يعني تدخل الأهل للأسف يعني صح. بعض الأحيان بيكون بطريقة الخطأ وليس بطريقة الصحيح.
0: صح صح. تسلم سيدي، شكرا أستاذ محمد.
1: يا حياك الله أستاذ
0: المحامي الشرعي، شكرا. يمكن هاي نقطة مهمة ذكرها مع موضوع تدخل الأهل. صراحة أنا يمكن سمعت كثير قصص وقرأت كثير من القصص لها علاقة بموضوع تدخل أهل. يا إخوان، الجد والجدة، العم والخال، العمة والخالة، المفروض يكون موقفهم إيجابي. موقفهم صراحة المفروض إيجابي. المفروض العيلتين يكون لهم محاولات أصلا للإصلاح، مش إنه أنا اليوم نخربها ونقعد أتاليها. فيعني بعتقد اليوم أهل الزوجين صراحة واجبهم يعني إذا بدهم مش يتدخلوا إيجابي خلص، يعني ما يكون لهم تدخل. أما هذا يشحن هذا وهذاك يشحن هذاك، على أعتقد اليوم ونبلش نشتغل على الأولاد والله حرام حرام. أحمد رنتاوي، أخوي أحمد تفضل.
2: صباح الخير أستاذ ليث الجبور.
0: هلا أخوي أحمد، صباح الخير
2: أستاذي. بالنسبة لموضوع الحضانة والمشاهدة والتفاصيل الكثيرة اللي بتصير ما بعد الطلاق.
0: نعم.
2: وأنا الأب قاعد بيكتشف إنه هو كان حاطط عدو إله في بيته. القانون بعطيني ساعات معينة للمشاهدة، لكن ما في التزام وما في إجراءات رادعة. الأب مش ساعات معينة للمشاهدة، حتى بالنسبة لدفع النفقة. النفقة حق للطفل.
0: نعم.
2: لكن ما في إشي بحكي لك إنه أنا أحبس الأب ملتزم لسنوات عشان يتأخر يوم أو صار معه ضرب.
0: نعم.
2: الأب لما بتصور حاليا في الوقت الحالي عبارة عن وحش كاسر، بحطوا فيه العبر. أي حجة عشان يمنع من إنه يشوف أولاده، الأب مش قادر يربي أولاده. أبسط الأمور، تدخلات ممنوع. الأمر الناهي في أي موضوع بعد الطلاق هو والد الزوج.
0: طب يا أحمد، أنا بدي تجاوبني على سؤالي بشكل مباشر، يبدو أنه عندك تجربة أنت، فأنا بدي تجاوبني. أنت اليوم إذا يعني إذا بدك هيك تسأل هذا السؤال لنفسك، يعني ليش تحول الموضوع بعد الطلاق لهاي الحرب يعني على الحضانة والمشاهدة والنفقة؟ ليش ما تمشي الأمور بطبيعي؟ أقدر أشوف أولادي وبنفس الوقت أنا أنفق عليهم ليش ما تمشي
2: الأمور؟ هذا السؤال اللي إحنا قاعدين بنسأل،
0: ما الذي يمنع يعني؟ ما الذي يمنع؟
2: اللي بيمنع
0: خلص الحياة انتهت الآن، ليش اللي شو اللي يمنع؟
2: تتحول العلاقة بعد الطلاق إلى حرب شرسة.
0: هذا سؤالي ليش؟ طب خلص ما الحياة انتهت.
2: الأب هو المتهم الأول والأخير في نظر المجتمع، في نظر القضاء، في نظر جميع الجهات، لأنه إحنا مجتمعنا.
0: لا مش متهم بنظر القضاء ولا متهم بنظر المجتمع. مين قال إنه متهم؟ ليش متهم؟
2: لا متهم لأنه الأب لما بده يوصل محكمة. أنا لما بدي كأب أوصل محكمة أشوف ابني بدار رعاية أو ساعات محدودة، بدي أمنع إنه أتدخل في حياة ابني. لما الابن أسألك سؤال بسيط أستاذي، بأي حق بدك تطلب من الأب مشاهدة أولاده، وأنا لما بدي أجيب ابني بدي يكلفني مبلغ وقدره من محافظة لمحافظة وبدي يوصل باب بيته ويسب علي ويشتمني، بديش أشوفه هنا أنا لما بدي أحس حالي بمرض نفسي أنا نتيجة التلقين اللي بصير بحق ابني. ليش أهل البنت بيستغلوا بعض الثغرات القانونية لصالحهم؟ ما هو من أمن العقاب أساء الأدب أستاذي. ما بصير أنا أحط رقبة الأب بين إيدين الحاضنة وأهلها.
0: أشكرك، شكرا رنتاوي، هذا يعني ممكن ما حصل مع أحمد. شكرا صديقي. محمد سعد بيقول أنا محروم من بنتي من سنة ونص وشكيت وجبت تقرير حماية أسرة، القاضي لم يكترث لا أعطاني حضانة، بنتي مع العلم أثبتت إهمالها أو أثبتت إهمال، يبدو الطرف الثاني يقصد. حسين إسماعيل المحكمة بدك 15 جلسة عشان المشاهدة. جوري الكردي صباح الخير ستي، أصبح الأب الفقير مسجل خطير ومحبوس على النفقة اللي مش قادر يصرف يعني ينحبس. أبي يروح يشوف ابنه عند أهل طليقته لأنه صغير، هيك شرطها كان بس يروح يشوف ابنه الرضيع بالشارع يتعرض لضغط نفسي ويمنعه يصور ابنه. شكرا ستي. هدي أقسم بالله أنا يعني صار يعني الآباء بعيون أبنائهم، في كثير من الآباء في عيون أبنائهم عبارة عن مجرمين من قد ما بسمعوا. أنا بحاول أقرأ تعليقاتكم. شكرا عامر صباح الخير، النواب اشتغلوا على تليفون مشان يتعينوا بالموسم يزن. شكرا صديقي. الأب هاي الأيام صار صراف آلي. شكرا. ما في رأي ثاني يا أخوان بس هو الرأي هذا. فادي شكرا. ليش أنا كأب مطلق أشوف أولادي 5 أيام في الشهر؟ محمد شكرا صديقي، بدنا حل موضوع الحضانة 7 للطفل الذكر والأنثى 9 سنوات وموضوع النفقات. أنقذوا أيتام الأطفال. شكرا، بحاول أعود لتعليقاتكم إن شاء الله. وكمان شوي أخوي سامر تفضل. سامر معي؟
3: يزن، يزن المصري.
0: يزن، هلا أخوي يزن.
3: أستاذي العزيز أنا بدي أحكي قصة
0: برجع
3: شخصية
0: عني. برجع لسامر. يا مصري تفضل.
3: بدي أحكي عن قصة شخصية أنا بعاني منها والقضية لسه شغالة. أنا إلي 15 جلسة ولسه بحط

0: من الولد. وبنفس الوقت كمان مشان تحصل أجور تنقلات شوف شو عاملة مركز اتحاد المرأة جنب بيتها وأثبتت.
1: طيب أخوي يزن صديقي
0: قالها القاضي حط يدك على القرآن وإحلفي إنك تستخدميهم أجور تنقلات، حلفت على القرآن كذب وأخذتهم. هذا هو القانون بنصفها على حلفان يمين. إحنا بدك تثبت 6 سنين ضوئية وتحضر 20 جلسة وهي بحلفان يمين بتأخذ حكم.
1: أخوي يزن صديقي سامحني بس أنا هاي أمورك الخاصة مش رح يعني نحب إحنا نسمع.
0: أنا بدي أبعد عن الموضوع الخاص، أنا بدي أحكي بشكل عام. الحضانة أساسا يعني للأب.
1: بسمح لي بس اليوم أنا بدي أحكي معك بالعموم ونفس السؤال بدي أسمع منك الجواب. اليوم الخلاف بعد الطلاق خلص الحياة انتهت، ليش بتصير حرب على النفقة والحضانة والمشاهدة؟ ليش هذا الصراع كله؟ ليش ما بنحط مصلحة أولادنا فوق كل اعتبار؟
0: زي ما قال الأستاذ اللي قبلي، من ضمن العقاب أساء الأدب. يعني ما هو منصفة منزلة ما بتكذبش، بما القانون نفسه بقول لك إذا طلبت بطلع لها وحسب الأصول. ما في مين يردعها، والمحامي نفسه تاعتها اللي افترض محامية اتحاد المرأة اللي هي اللي محرضاها مشان تترزق.
1: طيب يا أخوي
0: من
1: ترجعت لنفس الموضوع يزن صديقي، احنا يمكن ترجعت لنفس الموضوع. انا سؤالي اليوم يعني انت خلال هالكل القضاء يعني ايش اللي دفعك انك تروح على المحكمة؟ يعني احنا اليوم ليش ما يكون الموضوع بالتراضي خلص؟
0: ما رح يرضوا بدها تبتزني، بدها فلوس، بدها مصاري.
1: مشكلة. طيب الله يكون بيعوض.
0: احنا شعب اردني، احنا ما ناش بسويسرا، احنا طفرانين. احنا احسننا 400 ليرة بوخد وعنده قص سيارة واجار دار وبدفع نفقة وحضانة ومسكن واجور تنقلات. انا عندي 4 قضايا بدفع عليهم وانا معيش مصاري اصلا.
1: كم ولد عندك؟
0: انا بعت السيارة مشان اسدد فلوس.
1: كم ولد عندك؟
0: انا حاليا ما في.
1: كم ولد عندك؟
0: 1 الحمد لله.
1: الله يحفظ سيدي. متجوز ولا لسه ما تجوزت؟
0: ما لا، بظل هذا القانون الشرعي ما راح اتجوز.
1: قديش
0: هذا
1: عمرك؟
0: مش قانون شرعي، بظل هذا القانون الزواج او الزواج المدني اللي احنا فيه هذا ما راح اتجوز.
1: قديش عمرك يا زلمة؟
0: ايه
1: كم عمرك؟
0: 42 سنة.
1: وكم
0: وكاين مغترب ورجعت على البلد على اساس اتجوز واستقر واقعد، ويا ريتني ضليت برا.
1: كم استمر الزواج؟
0: 3 سنين، وأول ما حملت الله وكيلت عملت في العبر مشان.
1: تمام أنا بس بسألك كم استمر الزواج مرة ثانية. التفاصيل الخاصة خليها ممكن تحت الهواء إذا بتحب، يعني إذا في شيء معين. بس أنا كنت بحب أسمع منك ليش ليش ليش بعد الطلاق بتصير خلافاتنا يعني بهاي الطريقة مع أنه الحياة انتهت؟ ليش ما نحط أولادنا دائما في المقدمة؟ شكرا صديقي يزن، والله يقويك. وأنا دائما مثل ما أقولكم إحنا لا يمكن أن نطلق الأحكام عندما نسمع من طرف واحد، وإحنا اليوم مش يعني مش بمكان أن نسمع ونطلق أحكام. أنا بمكان أنه أسمع منكم ليش، شو الأسباب اللي وصلتنا لهذه المرحلة؟ يعني ما هو الدافع الذي يدفع البعض؟ الانتقام؟ طب خلص خلصت الحياة، انتقام من شو؟ الأجواء كانت مشحونة، النفوس مشحونة، أول شهر شهرين 3 خلص، المفروض بعدها خلص الأمور تسلك. سامر تفضل. أخوي سامر
2: السلام عليكم.
1: يا هلا أخوي سامر. عليكم السلام.
2: يعطيك ألف عافية شيخي.
1: هلا سيدي.
2: أستاذ ليث، أول شيء أنا بشكرك على البرنامج القيم اللي أنت بتأديه، وأنت فتحت على فكرة موضوع الناس كلها متضايقة مني. يعني صرنا فترة إحنا كبيرة يعني زي ما بيحكوها إحنا أصحاب المحاكم صرنا. أنا مطلق من 2011
1: زمان.
2: أيوة. وتجوزت أنا بعديها طبعا. نعم. كانت الخلافات مش بيني وبين زوجتي اللي هي طليقتي، لا كانت بيني وبين أهلها، وقلنا ورد ضالين آمين مش مشكلة. هسه بتفاجأ انه بعديها انه صار كل القانون اللي هو ماشي في الايام هاي اللي في الاردن كله مع المرأة. سواء صح او غلط كله مع المرأة.
1: شو زي ايش
2: طبعاً من جمع من موضوع النفقات، من موضوع الحضانة،
1: موضوع
2: من
1: النفقات موضوع يعني المسكن. ايش موضوع النفقات مع المرأة؟ بالنهاية هذا بتحدد حسب دخلك انت صح؟
2: يا عين عليك استاذ، يا عين عليك. لما المرأة
1: دخلك وبالنهاية انت يعني تصرف على مين؟ انت تصرف على اولادك.
2: يا عين عليك. احنا مش منكرين انه احنا بنصرف على اولادنا، واحنا مجبورين وهذا اشي ضروري وواجب علينا.
1: ايوه مية.
2: سمعت علي؟
1: نعم.
2: اما هي لما تتخذ انه الاجراء هذا صار انه عشان تكسر هيبة الزلمة، هي المشكلة في البلد.
1: طيب يعني يا سامر، اخوي نعم. سامر، ليش الخلاف بعد الطلاق وبعد أن تنتهي المشكلة وتنتهي الحياة يصير صراع بين الأزواج

0: على على النفقة والحضانة والمشاهدة. خلص احنا كأزواج انتهت الحياة بيننا، احنا الآن صرنا أبوين أو مش صرنا، احنا الآن علاقتنا أبوين بهذول الأب.
1: تمام.
0: ليش احنا اليوم بنظلنا سنوات بعد الطلاق حرب وصراع على النفقة والحضانة والمشاهدة؟
1: أستاذ بتصير بدها تدمر الزلمة. ليش؟
0: لأنها ما لقت سؤال ليش؟
1: يعني ما تجوزوا ما يعني ما لقت واحد مثلا يتجوزها غير اللي كان متجوزها.
0: طيب شو شو دخل هذا الموضوع؟ يعني إذا يعني ما تجوزت بتظلها بتظلها برشانة فيها قصدك؟
1: يا عين عليك لأن ما لقت.
0: طب بالله بالله بدي أسألك سؤال. الأطفال أولادنا يعني شو الآثار عليهم بتكون على لما يشوفوا هاي الخلافات قدام أمهم؟
1: مع احترامك الآثار النفسية متدمرين. يعني أنا عندي بنت عمرها 14 سنة لما تحرمني مثلا من مشاهدتها سنتين وسنة وسنتين وسنة وكل فترة يعني بروح بخضع بحكي لهم خلاص اللي بدكم إياه مش عارف إيش وبرجع بتصير مشاكل بتحرمني من شفت الأولاد. وأنا واحد من الناس والله ما بقدر إن أشوف أولادي بدار رعاية. أنا ما برضى لأولادي ما برضى لحالي لأن أنا جربتها مرة بصراحة عضيت إيدي ندم إن أنا صرت أشوف أولادي بدار رعاية لما يخلوا الأولاد يبعثوا تهديدات لأبوهم بالموت ومش عارف إيش والله ويصير الأولاد يدعوا أبوهم وأبوهم مش مقصر معهم. ونوصلنا إحنا في البلد
0: مع الأسف والله مع الأسف
1: الواحد بيحكي بس حسبي الله ونعم الوكيل بس
0: والله هذا الضرر النفسي لا يمكن أن يتصلح بالنسبة للأولاد.
1: أقسم بالله ما عمره بتصلح. ليش؟ لأنه إحنا الجهل وبعدنا عن الدين يعني نعم. كل هذا يعني إيش مفروغ منه. لعله خير.
0: متى آخر مرة شفت أولادك سابر؟
1: سافرت على مصر بالعيد بالعيد الكبير رجعت بعدين أنا جايب هدايا لأولادي وقبلها كنت رايح عليهم ومعيدهم قبل ما أسافر رجعت وجايب الهدايا والله ما بطل يردوا على التلفون. أروح باب البيت أشوفهم ما يطلعوا الأولاد
0: بالعيد
1: وأنا من العيد من العيد أقسم بالله بعض يدي ندم.
0: العيد كان في شهر 5 تقريبا صح؟
1: شهر 5 إلى حد الآن. هي احنا فتنا شهر 8 والله ما شفتهم
0: لحد الآن.
1: وبنتي بقول لك عمره 14 سنة وابني عمره 11 سنة أقسم بالله ما قصرت معهم لا بنفقات ولا بإشي ولا بتعليم ولا بإشي والكل بيشهد.
0: ويعني بتحس الأولاد يعني كيف علاقتك فيهم لما تشوفهم؟
1: أنا علاقتي ببنتي لأن أنا ببنتي أنا تعبت فيها. كان عندي بنات توم وتوفت بنت الله يرحمها
0: الله يرحمها
1: وظل عندي البنت هاي. يعني أنا قعدت بنتي هاي 45 يوم بالخداج كل يوم أروح أبات عندها بالخداج بس هيك أطلع عليها علي. لما طلعت البنت تعلقت فيها وحرموني منها. أما الولد وراح عندهم وحتى تسمى اسم مش انا بدي اياه كمان وقلنا والله الضالين امين.
0: كيف تسمى اسم مش انت بدك اياه؟
1: اسم مش بدي اياه وتسمى اسم
0: يعني غير اسمه غير اسمه اللي على الهوية؟
1: لا غير يعني هم سموا الاسم اللي على الهوية. انا ما كنت بدي الاسم انا كنت نفسي باسم تاني ما سموا قلنا والله الضالين امين كلها اسماء الله هاي مش مشكلة. ورب الولد على الكره لأبوهم.
0: يعني الولد انت تحس انه ابنك ما بيحبك الان؟
1: يا عين عليك ما بيحبني لحد الآن. أنا بحلف لك وببصم لك إنه ابني ما بيحبني. ليش؟ لأن ابني ما قاعد بحبني ما تربى عندي.
0: طيب يعني شو راح يستفيد الطرف الثاني لما يعمل زي هيك؟
1: ولا إيش أستاذ يعني لحد الآن هي ما تجوزت ولحد الآن.
0: بحكيش عنها هي نفسها يعني أنا بحكيش عن طليقتك بس بحكي بالعموم الطرف الثاني شو يستفيد يعني شو النتيجة اللي يحصلها؟
1: ولا إيش أستاذ؟
0: بس حقد وكراهية
1: ورب كره الأولاد
0: وأمراض نفسية بس. مشكلة. شكرا أخوي سامر الله يكون بالعون. يا أخوان أنا حاب أسمع رأي الطرف الثاني كمان السيدات حتى لا يفهم أنه إحنا فاتحين خطوطنا بس للشباب. خطوطنا مفتوحة أمامكم. أي ست حابة تحكي كمان وتحكي قصتها أو تحكي السبب وتجاوبنا على سؤالنا أو تبعث على الواتساب كله موجود. أذكركم الواتساب 0787-93-22-93. أبو ثائر هلا أخوي.
2: بس الخير صباحك
0: فيه. هلا صباح الخير هلا أخوي.
2: كيف حالك أبو لي؟
0: هلا سيدي
2: الله يرضى عنك. كيف امورك؟
0: الله يسلمك. هلا ابو ثائر
2: يا صديقي انا بس بحكي في نقطتين. هلا موضوع النفقه يعني ما في رجل راسه نخوه رجال ما بده ينفق على اولاده
0: طبعا
2: ولكن النفقه تحكم في المحاكم الشرعيه صراحه بايش بموضوع غير عادل. لما يكون انا كاب راتب 1000 دينار وبتاخذ مني نفقه 500
0: نعم.
2: طب أنا عندي متطلبات حياتي كمان. أنا عندي قرض بيت وعندي قرض سيارة وعندي هذا الحكي قبل بالأخير يعني بتأخذ مبلغ الله بعلم وفيما بعد ترجع ترفع عليك نفقات علاج، ترجع ترفع عليك نفقات. يعني أنت كشخص صراحة ما بتأخذ إلا حكم واحد بالمشاهدة والاستزارة.
0: نعم.
2: لو المشاهدة والاستزارة ما بصير كمان أنا والد أطفال إلي 4 سنوات ما شفتهم.
0: قديش صار لك 4 سنين؟
2: 4 سنوات ما شفتهم.
0: ليش؟
2: ليش؟ لأن القانون ما بنصفني أنا كرجل.
0: كيف بنصفك؟ أنت اليوم لو ترفع قضية مشاهدة بتشوف أولادك مباشرة.
2: نعم، أنا رفعت قضية مشاهدة من أول جلسة حكم للقاضي فيها.
0: مزبوط.
2: هلا حملت حالي وين المشاهدة؟ المشاهدة ببيت أهلها. ذهبت إلى بيت أهلها وجدت إنه والدها لام لتقريبا 8-9 أشخاص، كل واحد حامل قنوة واقف باب الدار.
0: حامل قنوة؟
2: كل واحد حامل قنوة واقف لباب الدار. هلا أنا إذا بدي أطلع عشان أسحب ابني بحمل حاله على حماية الأسرة بيشتكي علي. إذا بدي أتخطى أنا بس. هلا تعي يا ابني، تعي يا ابني، علم أولادي إنه أبوكوا ظلمكوا، أبوكوا تزوج، أبوكوا مش عارف ليش، أبوكوا إلى آخره. طيب أنا ماشي بدور على حلول أخرى.
0: نعم.
2: برجع على القاضي، حتى القاضي قاضي الشرع التنفيذ بقول لي يعني الآن بدي أعمل لك أنا حبس حتى الإذعان، بس إذا بتنمسك تخيل أنا قاضي تنفيذ شرعي بقول لي بعمل لك عليها حبس حتى الإذعان بس إذا بتنمسك. طب أنا كيف بدي تنمسك؟ طب كيف أنا بدي أشوف أولادي؟ اتبعت طرق أخرى، ذهبت إلى مدرسة عن طريق أستاذ عشان أشوف ابني. ابني يعني صف ثامن. وعن طريق ربنا يسرنا أستاذ، شفنا الولد قعدت معه 3 ساعات، الولد برج. تعرف يا أستاذ، أستاذ ليس
0: برج. ليش خايف منك يعني؟
2: لا مش خايف. بحكي لي يا بابا أنا بحبك وأنا كذا، بس يا بابا رجاء ما بدي سيده وماما تعرف إنك أجيت على المدرسة. ما بدي أشوف، ما بدي أعرف. أستاذ ليس خلال المحادثة أنا والولد بيجيني مكالمة، فبرد على التليفون وبحط التليفون جنبي. تخيل طفل صف سابع شو بقول لي، بس حطيت التليفون على جنبي أنا، بحكي لي بابا معلش أشوف تليفونك. بقول له تفضل. ليش يا بابا؟ أنا بقول لي لا يكون بتسجل لي.
0: من الخوف.
2: من الخوف. من الخوف. طب أنا ما في قانون ينصفني يعطيني حقي إني أشوف أولادي، ما في قانون. بعدين أنت يا أستاذ ليث بتزوجني بالأردن، إحنا بالأردن المملكة الأردنية الهاشمية. الأحرى يعني الأجدر أن نتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والأئمة. إحنا بتزوجني على المذهب الحنفي وبتطلقني على مذهب تداو.
0: يعني ربنا بيقول بالقرآن، وأنا ذكرت الآية قبل شوي، ولا تنسوا الفضل بينكم. وهي الآية إحنا من وين عنها؟
2: وإحنا برضو كمان لازم نتبع
0: يعني ما كان
2: الرسول وربنا قال عن جد يا أخوان، أنا لكل واحد بسمعني، غربوا النكاح، ما تقرب على قرايبك، ما تقرب على قريبك، قريبك هو اللي بيشتغل فيك. أنا أولادي محروم منهم 4 سنوات، مش حرام؟ حرام أنا ما أشوف أولادي؟ إذا بروح على مدرسة بشوف ابني بعد هيك بعرف الجد إنه أنا روحت على المدرسة، بروح بشتكي على الأستاذ على التربية.
0: شو علاقة الجد؟ شو علاقة الجد بالموضوع؟
2: يا أستاذ أنا ما خليت حل، أنا وديت بجوز 70-80 واحد وحرفيا آخر ناس راحوهم قليلهم الجد، مستحيل أخليه يشوف أولاده.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: وهذا بشهود بالمحكمة، ذهبوا الشهود معاي للمحكمة، ولكن أنا القاضي التنفيذي ما راح يأخذ لي حقي.
0: نعم.
2: أنا حقي بأخذه من عند ربنا.
0: ونعم.
2: لكن بس حرام، بس حرام أنا كأب بصرف وبدفع نفقة 500 دينار شهري، وده بتأخر يومين بتعمم علي. متضايق أنا بشغلي. أنا
0: كم ولد عندك أخوي أبو ثلاثة؟
2: عندي 4.
0: 4، 500 دينار.
2: 500 دينار وغير نفقات علاج أول مرة ونفقات علاج ثاني مرة ونفقات الله بعلم
0: مش
2: فيها.
0: مشكلة، مش مشكلة المصاري، مش مشكلة بالنهاية أنت دافع على أولادك. مش مشكلة،
2: مش مشكلة. أنا مش رافض. يعني أنا كانوا عايشين عندي
0: بس موضوع ال4 سنين حقك، والله حقك تشوف أولادك. طبعا حقك.
2: وين أروح يا أستاذ ليث؟ وين أروح؟ القانون مش منصفني. أنت ما أنت متبع بالأردن، هذه البلد العزيزة الناشد جلالة الملك.
0: إحنا
2: بنحاول بتدخل بالقضايا
0: يعني
2: هاي. بس أبو لي أبو زيد إذا تسمح لي، يعني أنا بتزوجني أنت على المذهب الحنفي، يا أخي أعطيني الحضانة على 7 سنوات. وأنا كأب ما راح أحد، ما في أب بحرم. أنا ستهم من 4 سنوات تبكي ليل نهار نفسها تشوف أولاد ابنها.
0: جدتهم
2: جدتهم طبعا أعمامهم، وأنا عايشين بين أخوالهم. أنا يعني حتى ابني بحكي لي لما رحت شفته بعد 3 سنوات بحكي لي أنا خالي. طب أنا ببعث لكم طلبات صداقة على الفيسبوك عشان تواصل معكم، عاملين لي حظر. أقول له يا بابا ليش ترد علي مثلا أنت إيه لك يا حسابات؟ أقول لي خاله بفتش تلفوني كل يوم عشان يشوف.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يكون بالعون أبو ثائر، الله يكون بالعون، الله يكون بالعون.
2: يعني أبو زيد يعني مفروض هذا القانون يتعدل، مفروض يكون في عقوبة رادعة. يعني أنا سمعت أكثر من مرة برنامجك وبطلع أخ إن محامي بقول لك إذا تغيرت ثلاث مرات أنت يحق لك هناك الحضانة. طب أنا زلمة قطاع خاص، أنا كل ساعة بطلعها بغيبها تنخصم علي، طب أنا مش قادر أدفع نفقة ومش قادر أعيش، كيف أنا بدي أظل أطلع من دوامي وأروح وأرجع، وكل ما أروح ما في زيارة، وكل ما أروح مش ملاقيهم، وبالأخير يعني حددوا لي مكان إن أروح أشوف فيه الأولاد. هذا المكان هذا بسكر الساعة 4، أنا دوامي للساعة 4. يعني يجب إيجاد حل لهالمشكلة هاي. إحنا أباء يعني والله مظلومين، قسما بالله إنا مظلومين يا سيدي العزيز. في في في دولة الاحتلال تطبق القرارات 7 سنوات الحضانة ترجع للأب، في تركيا 7 سنوات ترجع لكل حوالينا. إيش معنى إحنا ومصر يعني 15 سنة؟ بعد 15 سنة أنا شو بدي أربي في ابني؟ أنا ابني من هسه عماله بكرهني وبلقنوا فيه بدروس أبوك عمل وأبوك عمل وأبوك عمل. يا أستاذ أبو زيد إحنا داخلين على الله وعلى جلال سيدنا بحل هذا الموضوع. يجب يكون في نقاش بدل أنت تدخل على المحكمة الشرعية. أنا زلمي مثقف والحمد لله دارس والله بعلم يعني بحالي وبشركتي، وتدخل على المحكمة الشرعية كأنك أنت يعني مجرم حرب.
0: نعم
2: حتى القضاء بتطلعوا لك انه يعني انت مرفوع عليك نفقه التعليم. يا اخي طب انا وضعي ما بسمح لي، انا هي اوراقي وهي توبياتي وهي مصروفاتي وهي لا اجباري غصب عنك يا سيدي. ماشي اجباري غصب عني، بس برضو كمان خليني اعيش، خليني اتنفس.
0: اشكرك ابو ثائر، نعطي مجال بس للاخوان معي
2: اتصالات. حبيبي ابو زيد الله يرحمك.
0: شكرا سيدي، الله يبدل حاله احسن ان شاء الله. امين تفضل.
3: الله يعطيك العافيه ابو زيد.
0: هلا سيدي.
3: يعني شوف، هي فرصة المرأة إنها تتزوج بعد الطلاق بتكون ضعيفة شوي.
0: نعم.
3: الرجل تكون فرصته أكبر. في حالة ما تجوز، وهذا حقه طبعاً، يعني مدام كل واحد راح لحاله، بتبدأ العلاقات بشحونة كاملة. كأنه بينهم عداوة وبدهم يخلصوها. القانون.
0: هي ريت العداوة بتخلص، بتضل طول العمر المشكلة.
3: لا وبراقبوا بعض على الفيسبوك وهي تجوزت ولا ما تجوز وكذا، يعني حتى من بعيد لبعيد ضغطوا بعض بشوف الوضع. يعني إذا طلعوا لنا قانون إنه المرأة يعني ترث نص الرجل إذا طلقها، خاصة لما معهم قروش، يعني بجوز حالات الطلاق تخف زي في بلاد برا يعني الدول الأوروبية.
0: يعني احنا المفروض هذا له علاقه بالشرع والدين، مش قانون. نعم
3: ماشي، احنا اذا بدنا الشرع والدين خلينا نمشي على الشرع والدين. يا ريت انه الشرع والدين يمشينا. شو قانون الشرع والدين سيدي؟
0: اخوي امين، ليش بعد الطلاق وبعد ما تنتهي الحياه بصير حرب على النفقه والحضانه والمشاهده؟
3: هسه القانون عندنا سيدي،
0: احنا ليش هيك بنسوي بعض انسان القانون؟ احنا ليش بنسوي بعض هيك
3: جكر؟
0: طب خلص انتهت الحياة جكر بشو يعني؟
3: جكر وعناية طبعا. كيف انت
0: يعني انا مثل ما قلت في البداية، يمكن بالبداية تكون النفوس مشحونة تمام، وكل طرف يحس انه انظلم ماشي. طب خلص مرت سنة، مرت سنتين، مرة
3: لعلمك ممكن المرأة تكون لينة بس اهلها ما بكونوا لينين. تعال انت كيف تطلق بنتي مثلا وزدت بنتي بعد عمر طويل يكون معها 4-5 أولاد مثلا، بغض النظر عن سبب الخلاف يعني.
0: بغض النظر عن سبب الخلاف
3: هون بصير انه زي انتقام. منيح اذا بتوقف على المحاكم، في ناس بتصير اشي بعد المحاكم.
0: طب احنا كيف نقبل اولادنا يكبروا على الكراهيه والحقد؟ ويعني حقد يعني يا يكره امه يا يكره ابوه، يعني مش شو ظل بهالدنيا؟
3: والله احنا ما
0: اذا بدنا نربي الواحد يكره امه وابوه شو ظل بالله عليك؟
3: ما هو احنا ما بنقبل، بس
0: كيف نقبل احنا؟ كيف نقبل احنا حتى اذا الام والاب عملوا هيك، احنا ككبار بالعيله كجد وجده وخال وخاله وعم وعمه، احنا كيف نقبل اولاد اخواننا او احفادنا يكبروا على الكراهيه والحقد ويطلعوا مريضين نفسيا؟ كيف نقبل هذا الكلام؟
3: والله هي المشكله في الاغلب من الكبار مش من الصغار.
0: المشكله بالكبار اكيد طبعا.
3: نعم
0: اكيد المشكله بالكبار. الصغار بالعكس، الصغار ضحيه اللي قاعد يصير.
3: حتى المرأة لما تتجوز بتروح الحضانة لمين؟ لأمها، صح ولا لا؟
0: نعم.
3: طب هذا بالشرع موجود؟ سؤال أنا ما بعرف.
0: نعم.
3: هذا شرعا؟
0: نعم نعم.
3: شرعا موجود
0: موجود 100%. طيب خلينا أروح للواتساب. أشكرك أمين. بدي أسمع ركان أحمد أو حمد. ركان حمد يلا.
4: عليكم يعطيك العافية أخوي أبو زيد.
0: هلا أخوي ركان.
4: أخوي أبو زيد أنا أخوي مطلق مرته وممنوع من المشاهدة الولد. بدي أقول لك الطليق أنه الولد ما بده يشوفك. الولد كبير سنة أولى جامعة. أمش عارف هرب القانون انه الولد بيحكي ما بده اشوف ابوي بيطلع له. مرته ابوه بده معبي راس الولد على ابوه بتقول له مخوفته من ابوه. الولد بخاف من ابوه بتقول له انه بخاف منك ما بده يشوفك. وصار له 5-6 سنين ما شافه.
0: في ولد بخاف من ابوه يا اخوان
4: حسب القانون
0: الا اذا كان ما بده سامع كلام هيك وهيك.
4: يعطيك العافية.
0: هلا اخوي ركان.
5: ابو زيد الله يسعد صباحك.
0: هلا
5: ابو زيد. والله يا ابو زيد اقول لك السبب الاول والاخري. احنا شعب جكر ودقر. حياتنا اقول لك كلها جكر ودقر. مش اقول لك في الحياة الزوجية وين مكان. والله يا ابو زيد الشوارع بالحياة الزوجية خلص انه بده يجاكر بس انه يجاكرها. حضان مش حضان بدمر اولاده ما بدمرش اولاده ما بتفرق عنده. المهم يجاكر ويعاند. والله يسعد صباحك يا ابو زيد.
0: هلا سيدي نسمع طارق.
6: صباح الخير اخوي ابو زيد الله يكرمك.
0: طارق الحاج.
6: والله يا أخوي أبو زيد الصراحة برجع لأهل الزوجة وأهل الزوج. إذا عندهم مخافة الله وعندهم تقوى وبالشرع شايف علي صراحة بكون الانفصال ملائكي فعلا ملائكي بكون. ليش؟ لأنه الكل بأخذ حقه والكل إيش بكون مبسوط والكل بكون مرتاح سواء الأطفال أو الأب والأم.
0: نعم.
6: بس لا أكثر ولا أقل. إذا الأهل هذا بشد من هون وهذا بشد من هون للأسف الأولاد ضاع. فالأهل لهم دور بالتأثير على الزوج من أهل الزوجة والزوج وأهل الزوج من للزوج. ولكن صراحة يعني لهم تأثير كبير لهم تأثير كبير. وبس وشكرا لك أبو
0: سيد. الله حيك أخوي طارق. نسمع سمير.
7: صباح الخير يا أستاذ ليث.
0: هلا أخ سمير.
7: الله يعطيك العافية.
0: هلا سيدي
7: ابو زيد. انت بتحكي بخصوص الخلافات اللي بتصير ليش نحط الاولاد. هم اصلا لو بيفهموا من اول ما وصلوا لمواصيل. ما دام صار في طلاق هسه الطرفين ما راح يصير يهمهم الاطفال. يصير كل واحد بده يجاكر بالثاني. يعني هم لو بخافوا على مصلحه الاطفال ما وصلت الطلاق. والله المستعان. للاسف في بعض القوانين يا ابو زيد يعني كثير مجحفة بحق الرجل. وأنا مستغرب ليش. لأن أنا يعني في مشكلة عند نسيبي لي نفس الإشي تقريبا. يعني شغلات يعني بستغرب. والله المستعان. والله يعطيك العافية يا أبو زيد.
0: هلا شيخ شكرا يا أخوان. أنا بس مرة ثانية وين السيدات؟ ما سمعنا صوت ولا سيدة. بدناش يفهم إنه إحنا بس فاتحين حلقة للرجال. هذا النقطة. النقطة الثانية وأنا بدي حدا يحكي لي من الطرف الثاني يحكي لي إذا كان الكلام صحيح فعليا. لأنه أنا معظم اللي سمعته الآن أنه معظم السيدات بيمنعوا الأبناء أنهم يشوفوا أبائهم. وإذا ما منع يحاول يوصل رسائل حقد وكراهية حتى الأولاد يكرهوا أبوهم. وهي مشكلة إذا الواقع بهاي الطريقة صراحة. خلينا أسمع رشيد.
8: السلام عليكم أبو زيد.
0: هلا رشيد.
8: الله يعطيك العافية.
0: عليكم السلام.
8: أبو زيد أصبح الأولاد عبارة عن ورقة رابحة بإيد المرأة بالدفع الرجل الفوقية والتحتية بس عشان يشوف أولاده أو يدفع كل إشي لأولاده.
9: أسعد الله.
0: شكرا. نسمع أبو ياسر.
9: الأخ ليث والزملاء الكرام. بداية أساسا نجاح الزواج بالأساس هو اختيار الزوجة الصالحة. وبالنسبة للزوجة اختيار الزوج الصالح. فنحن قبل ما نصل لمرحلة الطلاق وظلم الأولاد السبب الرئيسي في ظلم الأولاد بعد الطلاق هو عدم اختيار الزوج الصالح أو الزوجة الصالحة.
0: أشكرك. نسمع محمد العزام. هلا أخوي محمد تفضل. عليكم السلام. هلا أخوي محمد.
10: الله يسعد صباحك أخوي أبو زيد.
0: هلا سيدي.
10: يعني سمعت حلقات كثير لك بس هاي الحلقة للأسف ألمتني كثير كثير كثير والله.
0: مع الأسف والله.
10: والله شوف احنا قاعدين بنحكي عن موضوع انه ليش بصير المشاحنات والمشاجرات والمشاجرات
0: ليش والله ليش عن جد يعني شو يعني شو النتيجه اللي انا بحصلها شو النتيجه اللي انا احصلها بس انتقام بس انتقام
10: انت بتعرف
0: شو الانتقام اول شهر شهرين اول سنه مثلا الانتقام طول العمر اضل انتقم من الشخص
10: دقيقه هسه انت قاعد
0: بتنتقم انا طبعا بحكيش عن طرف معين بحكي عن الطرفين
10: بالضبط انت يا الطرف اللي انت قاعد بتكره ولادك في الطرف الثاني انت عارف ايش بتطلع للمجتمع بتطلع للمجتمع طفل حقود يعني بده يفوت على اي واحد بده يشوفه اذا كره ابوه او كره امه اقرب الناس على قلبه اللي انا ما بتمنى في الدنيا كلياتها واحد يكون احسن مني غير ابني
0: نعم طبعا
10: في الساعة بده يطلع ابني والعياذ بالله لا سمح الله بده يكرهني معناته بده يكره البعيد بده يكره ابن جيرانه بده يكره اي واحد هون بدك انت قاعد تزرع شرارة اقول لك قنبلة موقوتة قاعد تزرعها داخل المجتمع يمين يا الجد اللي قاعد بتعلم ابنك او بنتك انه اكره الطرف الثاني
0: نعم
10: ليش اسباب انا اتوقعها والله لا يبلينا يا ربي يعفينا ولا يبلينا اسباب واحدة يعمل بطالة كثيرة ولك خذ منه راتب الله لا يرده طب ما انت عايشة معاه طب ما انت شايفيته كيف قاعد بفدح ليل نهار كويس اللي لقى وظيفة والحمد لله اللي دبر الوظيفة الثانية مشان يحسن مستوى معيشة لأن الوظيفة الأولى بسد الرواتب والالتزامات والوظيفة الثانية مشان يطعميك وانت ولادك
0: أخوي محمد هذا شو أثره على الأولاد هذا الضغط والانتقام ونحول الصراع المفتوح هذا شو
10: موقوتي في المجتمع يا أخوي أبو زيد
0: يا سيدي
10: قاعد تزرع قنبلة موقوتي في المجتمع
0: نعم
10: بتنفجر في أي لحظة بس يكبر فيها بس يتمكن على سيرة التمكين للأسف الشديد القانون اللي القانون الحضانه وقانون صار قانون مع المرأة فشوف مع احترام شديد المرأة اللي هي أختي وأمي وبنتي البعض استغل القانون بطريقة مؤذية القانون انوضع مشان إذا لا سمح الله كان الرجل شراني ومؤذي ماشي لا والله يا عمي احنا ما بنزتك انت يا القانون ما بنزتك المفروض أنا أبوها الله لا يبدينا بنرجع وبندعي للجميع المفروض أنا أبوها لا والله يا عمي نطلع بالوفاق والاتفاق عمي أنا بشيل بنتي ما عليك انت الله يسهل عليك وروح كمل حياتك زي ما كنت شايلها خذ حط نفقتها بما يرضي الله واحنا بندير بالنا على أولادنا تشوف ابنك بيتك ومطرحك ميت أهلا وسهلا زي المستمع اللي قبل شوي اللي قاعد بقول لك جناه على باب البيت مش عارف أولاده يا جماعة الخير
0: أشكرك
10: بتفهموا شو معنى فلذة الكبد
0: يعني
10: ما بتفهموا شو معنى المصاري الله ينعم أبو المصاري المشكلة اللي حالها المصاري مش مشكلة
0: صح
10: المصاري بتروح وبتيجي
0: نعم
10: بس مبادئ أنت قاعد بتزرع في الإبن الله يعطيك العافية أخوي
0: حبيبي شكرا الله يعافيك محمد العزام شكرا محمد سليمان تفضل
11: يعطيك العافية صباح الخير
0: هلا صباح الخير أخوي محمد هلا
11: والله أنا فرصة وصال لي زمان إني نفسي أحكي معك
0: الله حييك هلا أخوي
11: محمد كثير كثير على هذا البرنامج
0: يا مرحبا
11: استاذ ليث أنا والله تعقيبا على الشباب بالنسبة للموضوع بالنسبة للنفقات بالنسبة لبعد الطلاق أنا متضرر من القصة هاي تقريبا لي سنتين وشوي من قصة الطلاق لأنه إحنا أنا حط علي نفقة بالقانون الشرعي ما حكيت ولا إشي أخذت النفقة بدفعها إيش بشكل نظامي
0: نعم
11: صار مشكلة صغيرة حرموني أولادي تمام
0: نعم
11: بقولهم بدي أشوف أولادي بقول روح أخذهم عن طريق المحكمة أنا ما رضيت هذه القصة إني أروح عن طريق المحكمة وعرض أولادي لقصص المشاهد
0: نعم
11: تمام
0: يعني خوفا على نفسيتهم
11: طبعا لأنه أنا والله العظيم اللي شفته يعني إشي بأثر مش على نفسيتي أنا كزلمة وكأكبر مني أكثر
0: صح كيف الأولاد الصغار
11: والله طبعا فأنا على الموضوع هذا اختصرت أولادي وما قدرت إيش أظل أحكي معهم لأنه أنا بيني وبينك صارت مشاحنات بيني وبين أهل طريقتي وفي يعني صار يحكوا علي حكي فأنا اضطريت إني أظل برا الموضوع قريب منهم بالمنطقة وأطلع عليهم من بعيد لبعيد
0: نعم قديش صار لك ما شفتهم
11: أنا صار لي سنتين ونص أنا متضرر كثير
0: لا قديش صار لك ما شفت أولادك
11: أنا صار لي سنة وتسع أشهر ما شفت أولادي ولا بعرف عنهم ولا إشي
0: سنة وتسع أشهر
11: نعم هسه أنا لحد الأمي أنا فعليا إذا شفتهم يعني ما راح أستفيد إيش أربي ابني زلمة عمره 15 سنة شو أربي فيه أستاذ ليث شو أربي فيه صار زلمة وانتهى إيش أربي فيه نعم. أنا أصلا ساعتين بالأسبوع تعطيني الحكومة ساعتين بالأسبوع يا ريت ساعتين الحارة بتاع الدكان عمه خاله أي واحد بده يشوفه زي ما بده إلا أبوه بروح يترجى بالمحاكم وانت مش غشيم اقسم بالله لما فوت على المحكمه وتجيب ورقه اقسم بالله العظيم اني بخش كاني مجرم، ولا واحد يطلع عليك وجه اروح هناك امشي هيك الورق من هناك ما بعرف اسال فلان. يعني انا ابوهم، انا اللي اصرف، انا مش اي تي ام بس اني صراف الي واقعد ايش اترجع اشوف اولادي. غير هيك صارت في شكاوي، انشكى على اخوي شكوى، يعني خلوا بنتي تشتكي على اخوي. انا زلم عدم ماخذ مش داعي محاكم ولا شكاوي ولا شيء، ما في حدا احكي معه، كل الرجال اللي عندهم معادين وما بيحكوا معي، وديت لهم ناس من برا بيحكوا لنا احنا ما لنا دخل فيهم، ما بدهم حدا يتدخل. طب انا هسه اولادي راحوا ضحيه للقصه هاي. انا ابني بلاقيه عمره 15 سنه قاعد على باب الدكان بيشتري سيجاره وبدخن. بقول له ليش بتدخن يابا؟ بيقول لي والله مش عارف مالك دخلك. شو يقول لي؟ والله يابا ما لي دخل فينا، انت تركتنا. بقول له كيف تركتك؟ ما هي يعني امك طلبت الطلاق وسوت علي محاكم والقاضي طلقها، ايش بدك اعمل يا ابوي؟ بيقول لي مالك دخل فيا. بعدها مده بلاقي بنتي على الساعه 10 ونص قاعده تقدر منطقه مش منيحه، يعني 10 ونص منطقه. انا هاي الطريقه ما قدرت احكي يا استاذ ليه تحكي لي هاي حريتي؟ البنت عمرها 18 تقول لي انا حريتي يا ابوي، انت تركتنا. ما قدرت احكي، فاضطريت اني اترك الموضوع وارحل من المنطقه واسكن المنطقه الثانيه استاذ ليه. نفس الوقت كمان القضايا اللي قاعده تصير، يعني انا عدم مؤاخذه استاذ ليث، بيجيني المخبر بيقول لي انت عليك قضيه رفع نفقه وحضانه ومسكن وتعليم. بروح على القاضي بقول له انا متزوج حاليا وعندي ظروف وهي راتبي موجود وهي التزاماتي وهي اقساطي. بحكي لي بدك تدفع. بقول له يا سيدي القاضي والله العظيم ما معي، كان كتاب الله قدامه. قلت له يا سيدي القاضي اقسم بالله العظيم ما معي. يقول لي زياده هاي اقل شيء بدك تدفع لك 40 دينار. بقول له يا سيدي 40 دينار انا ما معي، اقسم بالله ما اشر، هاي اوراق يا سيدي. يقول لي بدي احط عليك مخبرين. بقول له يا سيدي مخبرين انا ما معي ادفع النفقه، ما معي ادفع النفقه، النفقه نفسها بجيبها بطلوع الروح 300 دينار. انا الي انا متزوج هسه حاليا وبيتي اخذت عليه قرض، يعني شو بدي اعمل استاذ ليث؟ بدي اعيش، اخذت عليه قرض وبدفع شهري وعائلتي تعبانه عندها ظروف خاصه، وبعثت لها التقرير قلت له هي ظروف خاصه، انا معسر ما معي حاليا، اوعدك اذا صارت اموري تحللتها قدام اوعدك انا اجيك برجلي، اكتب علي اي شيء انا ما معي. بيقول لي بدكم تدفعوا. بعدين حولني مخبرين، المخبرين علي. بقول له السيد القاضي انا ما معي ادفع للمخبرين ولا نفقه، منين اجيب؟ بيقول لي دبر حالك المحامي. بطلع المخبر بحكي له انا معسر هيك هيك، بيقول لي والله هذا القانون وبدك تدفع وبدنا نحط عليك 40 احتماك.
0: الله يكون بالعون، الله يكون بالعون.
11: انا ما معي، انا استاذ ليث ما معي. نعم. بعدين استاذ ليث انا زلمه اقطع حالي، طبعا انا تزوجت انا حقي اني اعيش، يعني عدم مؤاخذه صار طلاق وانتهى الموضوع، الله يستر عليها، يستر علي. ما في محاولات، انتهت، ما في. اولادي انا ايش ذنبهم؟ ليش انا 15 سنه ولد زلمه 15 سنه حضانه وادفع عليه نفقه؟ ما هو زلمه. وبنتي عمرها 18 سنة تمام، البنت على عيني وراسي. ليش القانون ليش أنا أتزوج على مذهب وأطلق على مذهب وأدفع نفقة على مذهب؟ أنا لما أسأل المشرعين بقولهم يا مشرعين،
0: يعني أنا بس عشان ضيق الوقت سامحني محمد، إن شاء الله أكون قدرت أسمعك. أخوي حسين ومحمد بأخذكم بعد الفاصل، يعني كونوا في ضغط اتصالات، فبعد الفاصل سنعود لنفس الموضوع وأسمع أيضا سمير أبو وسيم إبراهيم وحسين وماجد عبر الواتساب. فاصل قصير ونعود، ابقوا معنا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: مدارس الوطن العربي. منصة أساس.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
3: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
4: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً. نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
5: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية وطعيمة. الأردن يستضيف اليوم اجتماعاً لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس. مجلس النواب يشير إلى أن التعديلات على قانون الملكية العقارية تستهدف تسريع إزالة الشيوع ورقمنة الخدمات وتحفيز الاستثمار بما يتواءم مع توجهات تحديث الإدارة العامة وتحسين بيئة الاستثمار. المركز الوطني لتأهيل المدمنين في وزارة الصحة يفيد بأن المركز عالج 549 حالة إدمان على المؤثرات العقلية خلال العام الماضي. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشرع بهدم منزلين مأهولين في بلدة نحالين غرب بيت لحم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصف المفاوضات مع طهران بأنها إيجابية، مهدداً بضرب إيران بقوة حقاً إن لم يتم التوصل إلى اتفاق. الحرس الثوري الإيراني يقول إن السبب الرئيسي وراء تأخر الاتفاق مع عمان المتعلق بمضيق هرمز هو التدخل الأمريكي وتهديدات ترامب. إلى الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم حارا نسبيا في أغلب مناطق المملكة وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.
2: حياة FM للوطن حياة.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم.
1: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
2: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابط الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-53-300-53. روضة مونتسوري الروابط الدولية، الزرقاء الجديدة، شارع 26.
3: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه، بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

0: جريت اختيارك الذكي. الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة دخلة أم السماق، تليفون 079-329-29. جريت.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-234-861.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-378. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح. مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 07864512. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس.
1: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذا نعود إلى ما كنا نتحدث به قبل الفاصل، سؤالي لكم كان: لماذا باعتقادكم تتحول الخلافات بعد الطلاق إلى صراع على النفقة، على الحضانة، على المشاهدة؟ ما أثر ذلك على الأطفال؟ أعود اتصالاتكم مباشرة. أروح لإبراهيم. هلا أخوي إبراهيم.
2: صباح
1: الخير. هلا، صباح الخير إبراهيم.
2: الله ما شاء الله عنك، الله يحفظك ويمد في عمرك ويعطيك الصحة
1: الله يسلمك يا
2: أخي. هلا أنا أنتوا يعني الموضوع انفتح.
1: نعم.
2: والرجال كلهم يعني حكوا وبالغوا في الموضوع. أنا هيك وقت اقتصادي.
1: يعني قد تكون تجربتهم قبل ما نقول بالغ، وقد تكون كل واحد تجربته حكى. أتفضل.
2: 100% كويس، بس احتمال إنهم يكون بالغوا. بس أنا عندي بنت. يعني في صار خلاف بينهم الحمد لله وانفصلوا.
1: وانفصلوا. انتهت الحياة بالطلاق. كويس. نعم.
2: عندها ثلاث بنات.
1: نعم.
2: البنت الصغيرة 10 سنوات والبنت الكبيرة صارت توجيه هلا.
1: نعم.
2: من 5 سنوات بدنا نقول آخر مرة شاف بنته الصغيرة وهي عمرها 3 سنوات.
1: نعم.
2: أو 4 سنوات.
1: نعم.
2: هذه البنت الصغيرة.
1: نعم.
2: صار عمرها 10 سنوات هلا.
1: ليش ما يجي يشوف أخوي إبراهيم؟ ليش ما يجي يشوف أولاده؟
2: مش راضي يشوف البنات ولا يشوفهن.
1: مش راضي.
2: ولا يسأل عنهم تليفونيا حتى. كويس. كان بجوز قبل 5 سنوات.
1: والنفقة يدفع نفقة أولاده.
2: كان قبل خمس سنوات كان يحكي معهم تليفونيا. كويس. من عن طريق تليفوني. بعد وكان قبل هيأخذهم يعني عنده. بقول لك آخر مرة.
1: وأنت كجد ما كان في عندك أي مشكلة بهذا الموضوع؟
2: أنا ما عندي مشكلة، لا أنا ولا جدتها ولا هي. إنه
1: ممتاز يعني بالعكس. هذا الجانب المشرق اللي أنا كنت أحكي فيه بداية الحلقة، إنه الحمد لله عندنا جوانب مشرقة. في دائما جد وجدة حكماء بينبهوا أبنائهم إنه لا، يعني نعم الحياة انتهت لكن أنتم ما زلتوا أبوين، لازم مصلحة أولادكم أولا.
2: لأن أنا بحاجته، بكرة بدي أزوج بنته بدي يجي غصبة عني.
1: صح.
2: فهون يعني الموضوع مش هيك.
1: نعم.
2: يعني أنا لما يجي بنته صارت الكبيرة توجيهي وبيسألش عنهم ولا بتطمن عليهم ولا شو أحوالكم وشو سويتهم. يعني حتى
1: يدفع نفقة أخ إبراهيم.
2: بيدفع نفقة، ماشي، نفقة بيدفع وبأخر شغلات.
1: بس هو أنه بطل يجي يشوف أولاده،
2: بطل يطل عليهم.
1: هذا كيف انعكس على البنات؟
2: والله تأثرهم جدا. حتى يعني الملاحظة، بدي أقول لك يعني ملاحظة سريعة. قبل 5 سنوات اتصل معي أنا عن طريقه وعطيت للبنت التليفون. قال لها إذا ما بتلبسي منديل باجي على المدرسة وبدعسك، هو بشوفير تاكسي. فهون يعني البنات خافن منه، صار عندهم رهبة. بعدها ولا اتصل من 5 سنوات لليوم، ولا كيف حالكن، ولا وين انتن، ولا شو أخباركن نهائيا.
1: طب هم ما حاولوا يعني ما حاولت الأم تخلي البنات يحاولوا يتواصلوا مع أبوهم؟ تعرف البنات حنونات شوي على الأب خاصة. ما حاولوا يستعطفوا إنه يعني بدنا نحكي معك، بدنا نشوفك.
2: هذا الحكي ما توقعش إنه يصير من طريق عن طريق الأم. أنا هيك بقول.
1: لا بقول يعني الأم ليش ما تنصح؟ مش هي تعمل، تنصح تقول لبناتها مثلا هذول أبوكم، إذا مثلا زعل وما رجع رن إحنا منرن عليه، ما في مشكلة، إحنا بنتواصل معه.
2: أنا بحبب البنات
1: بتظلكوا بناته.
2: أنا كجد بحبب البنات بأبوهم.
1: عافية عليك، عافية عليك، بالعكس بارك الله فيك. وهذا اللي لازم يكون من الطرفين دائما، كل طرف يحكي بإيجابية عن الطرف الثاني، يعني حتى تظل الاستقرار النفسي موجود عند الأولاد.
2: هي يعني هلا الحالة النفسية عند البنات إنهن صار يخافن من والدين. يعني إذا بقول لك البنت الصغيرة اللي صار عمرها هلا 10 سنوات ما بتعرف وجههم المرة.
1: مشكلة. يعني طبعا زي ما إحنا بنقول في نعم بعض السيدات بتعمل 1 2 3، أكيد بالطرف الثاني في بعض الرجال أكيد. هذا لذلك أنا اليوم ما كان سؤالي مين الصح ومين الغلط ومين اللي يعمل ومين الذي لا يعمل. أنا سؤالي ليش أصلا إحنا بنحول خلافنا لصراع بغض النظر مين اللي افتعل هذا الصراع؟ ليش بنحوله لصراع؟
2: لازم يصير، مش لازم تضل محبة ومودة وألفة. لأنه هذول يعني الأب بحاجة بناته والبنات بحاجة أبوهم أو الأب الأولاد يعني.
1: صح.
2: فيعني هلا الأب هو لما يتخلى, لما الأب يتخلى عن بناته وعن أولاده بصير مشاكل, والله ما بسأل
1: ممكن أحيانا. طبعا بصير مع يعني, ومع العلم أنه قد تكون هاي حالات نادرة صراحة, لأنه نادر إحنا نسمع يعني واحد يتخلى عن أولاده إلا إذا عنده مشكلة يعني, هو حد يتخلى عنه, ما حد يتخلى عن أولاده صراحة. شكرا يعني أخ إبراهيم, أنا بدي أعطي المجال آخرين لأنه أنا بعد 10 دقائق خلاص بدي أروح للقضايا. الله يسلمك أم زيد, فضل أم زيد.
3: يعطيك العافية.
1: هلا ستي.
3: بدي أحكي أنا بالمختصر, هي عن تجربة. الخلافات تتحول لصراعات لأنه الأولاد دائما بيشوفوا الخلاف من جوا. يعني لما بتكون بيكونوا هما متزوجين وبتصير في مشاكل, الأذية اللي بتوقع على الأم, الأولاد دائما مع الأم على طول. فلما بيصير في طلاق, سواء الرجل طلب الطلاق أو الزوجة طلبت الطلاق, خلص هو بيتحول لصراع لأنه بينسوا أنه في أولاد بينهم. أنا عن تجربتي صار الصراع بعد الطلاق مباشرة لغاية اليوم اللي سنة ونص. المحاكم مش راضي تنتهي, شكاوي منه لدرجة أنه دخل حتى الأولاد لغاية اليوم وفي مشاكل, وأنا بقول لهم أبوكم برضو بتكون مرجوعكم إله.
1: كويس, عافية عليك يا أم زيد.
3: لو واحدة من البنات بدها تتزوج برضو مرجوعك لأبوكي.
1: طبعا
3: الصغار متعلقين في أبوكو. نعم. وما كان عندي مشكلة أبدا بالمشاهدة.
1: نعم.
3: لما راحوا الصغار على بيته شافوا تعامل مختلف من زوجة الأب, من الأب نفسه. صار لهم من العيد لغاية اليوم ما بدهم يروحوا عليه. أنا حتى كنت من تليفوني أخلي ابني الصغير أقول له خد تعال.
1: يعني أنت حاولتي أنه لا تتركي أثر لانفصالك مع زوجك بالزبط. على أولادك أستي
3: بالضبط.
1: حاولتي دائما تحكي عن عن خلينا أقول بشكل إيجابي عن أبوهم.
3: دائما أقول لهم خلافاتنا إحنا الكبار أنتوا لا تتدخلوا فيها. إحنا بنعرف نحلها مع بعض.
1: نعم.
3: محبة الأب موجودة, يعني أنه أبوكم بحبكم. طب بحبنا ليش بيعمل هيك؟ طب ليش بيتصرف هيك؟ طب ليش بيأذيكي؟ طب ليش بيشتكي عليكي؟ طب احنا ما بدنا نروح له. فهمت علي؟ صارت منهم هم مش مني انا.
1: منهم هم. تمام. أيوة. شكرا.
3: فانت كأب المفروض انه انت ما تنسى انه في صغار.
1: صح.
3: ما تنسى انه في كبار.
1: صح.
3: المفروض انت تخلي في حد الود ما بينك وبينهم
1: 100%. 100%. وهذا اللي انا كنت اقوله.
3: ما بتسجل.
1: مدام في ابناء يجب ان يكون
3: اكفشهم عليه. ما بيزبط. انت كمان بدك تكون مستقبل.
1: نعم. تسلمي
3: ستي. بس هي
1: الله يقويك. شكرا
3: يا رب. اللهم
1: هلا هلا ام زيد. ام سيف تفضلي.
4: السلام عليكم.
1: ام سيف علي صوتك.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. هلا ستي.
4: بالنسبه للموضوع يعني احنا من نظلمه اذا احنا صغرناه بحلقه.
1: نعم.
4: هذا موضوع يعني يهم كل شرائح المجتمع, واساس يعني مش نحكي انه خلص الحلقة وتمشي, لا لا لا, الأسرة.
1: صح, الأسرة أساس المجتمع. نعم
4: بالضبط. أنا إدارية في مدرسة, وبتمر علي حالات لا عد لها ولا حصر من حالات الطلاق والانفصال. ومين الضحية دائما؟
1: نعم.
4: الأبناء.
1: الأبناء الضحية. نعم
4: بالضبط. يا أما بنفصل كل واحد يتزوج وبرموا الأبناء على الجد أو الجد أو بغض النظر.
1: نعم.
4: والمدرسة برضو تتحمل هاي الضحية, لأن هم هذول بيعملوا لنا مشاكل في المدرسة كثير.
1: بكون عندهم يعني حالة عدم استقرار طبعاً نفسي.
4: طبعاً اللي بحكي ما بتأثروا, آسف يعني هو كان.
1: صح. لا أنا مش صحيح. طبعاً بتأثر. طبعاً.
4: بتأثروا كثير.
1: لذلك أنا سؤالي اليوم, شو أثر اللي قاعد يصير على الأبناء على الأطفال؟
4: 100%. لدرجة إنه في مرة بنت قلنا حصة الفن, أجت علي معلمة الفن تحكي لي يا الله هاي البنت الأولى على الصف, حكيت لهم كل واحدة ترسم رسمي هيك من ما بدي أحدد لهم, علمت الفن شاطر كثير. فأجت ورجتني رسمتها, تحكي لي رسمتها بتدل على إنها البنت حزينة صف خامس كأنها كانت.
1: نعم.
4: لما بحثنا وراها واللي هي البنت بتعاني من ظروف ود أب متسلط ومشاكل, تخيل البنت عمرها 10 سنوات مش قادر تخطي بالرسم طلعت.
1: طيب يا يا يا أم سيف، كونك تربوية ومن خلال مشاهداتك، ليش إحنا بس تنتهي حياتنا نقلبها حرب على النفقة والحضانة والمشاهدة؟
4: أيوة
1: ليش؟ ننتقم من بعض يعني ولا شو قصتنا معها؟
4: مئة بالمئة، مئة

0: انذار، مش ما بيقدرش يضبط اعصابه دائما.
1: يا ستي أنا بدي أنتقم مثلا، أنا بدي أنتقم من طرف على حساب طرف بالبدايات، لأنه أنا خسرت وظلمت وحياتي دمرت من هالكلام أول سنة سنتين. طب طول العمر يظل الانتقام؟
0: هذا بتكون الأم أو أهلها ناس لا عندهم دين ولا عندهم علم للأسف.
1: أنا ما بحكي عن الأم، أنا بحكي بالعموم، يعني ممكن من الطرف على حساب طرف، يعني مش عارف في انتقام بظل طول العمر؟
0: أحكي لك ليش، لأنه بكون يعني الضرر اللي واقع على المرأة، وطبعا 90% من الطلاقات بكون الضرر واقع من الرجل على المرأة.
1: نعم.
0: أكيد في نساء أنهم ضرر 100%، لكن الغالب يا بيكون بيشرب، يا بيكون متعاطي، يا بيكون بخيل، يا بيكون بضربها ضرب برح. بيجوا عنا أمهات بيورجونا الضرب يعني وبرح. يا بيكون لسانه صليط، الجيران بيجوا مشان الله أسروا علينا خلاص أسكتوا. في مرات البنتي بيجي تحكي لي هذا الكلام. إنه أنا يمس يوم جمعة.
1: ستي أنا بغض النظر شو التفاصيل، أنا سؤالي اليوم إحنا انفصلنا وكل واحد راح بحال سبيله، ليش نحط الصغار بالنص؟
0: ما هم هي ما بتحط الأم الصغار بالنص، هي لا إراديا. بعدين أهلها إذا شافوا بنتهم راجعت لهم بهذه الطريقة، مين قال لك إنه بدهم يتعاونوا معها؟
1: ستي ماشي، أول فترة منقول الناس مشحونة نفوسها. طب وبعدين بس يصيروا عمرهم 15 و16 و20 سنة، ليش يطلعوا يكرهوا أهلهم؟
0: أبو زيد الرسول صلى الله عليه وسلم كل يوم كان يستعيذ من قهر الرجال، صح ولا لا؟ لأنه مو سهل قهر الرجال. أنت لما تأخذ بنت الناس محترمة مقدرة وترجع لهم إياها، مش بس مهانة مقطعة، بدك ابوها ولا اخوانها اذا كان عندها شباب حمشين بدك يتعاونوا معه. اكيد
1: شو دخل هذا بهذا يا ستي؟ شو يتعاونوا معه؟ انا بقول الان عن رؤيه ابناء، وليش نكره الابناء بابوهم وليش نكره الابناء بامهم مثلا؟ انا بحكي عن الطرفين. ليش احنا بنوصل هاي الرسائل للاولاد؟
0: ما انا بحكي لك لانه حجم الضرر بيكون واقع كبير.
1: حجم الضرر؟ طيب انا حجم الضرر انقله لاولادي؟
0: هو لا بالله شعورهم شافوه أصلاً في دار أبوهم،
1: وهم
0: كرهانين أبوهم أصلاً يعني بدون ما تحدى يكرههم. فلما راحوا انتقلوا من الدار وخلصوا منه، قد ما تحاول تتلمع لهم أبوهم صعب إنهم يرجعوا. بس في ناس مش بس ما بيلمعوش، بيسيئوا بيزيدوا زوءاً، لأنه إذا ما قلت القار الرجال مو سهل. فهذا الموضوع كثير خطير وكثير كبير.
1: وين إحنا عن الآية؟ أنا ذكرتها مرتين. وين إحنا عن آية ولا تنسوا الفضل بينكم؟
0: هي بس هاي الآية؟ آيات كثيرة.
1: وين إحنا عن هاي الآية؟ أنا بيوم من الأيام هاي السيدة اللي أنا انفصلت عنها كانت زوجتي وكانت معي في نفس البيت وعشت أنا وياها سنوات، مجرد ما صار الطلاق تقلب حرب بيني وبينها؟
0: بالضبط. للأسف يا أبو زيد إنه تجينا الشرائح، في منهم ناس بيصلوا بالمسجد ولحيته لتحت أصلا، وفي منهم نفس الإشي الأم بتكون متدينة ومع ذلك هاي المشاكل. مش تفكر إنه قضية بس مخدرات، لا لا لا لا.
1: مع الأسف للأسف. شكرا ستي، شكرا بسيف.
0: أمراض نفسية.
1: طيب. هلا ستي. أبو شاهر تفضل.
2: السلام عليكم.
1: هلا أبو شاهر.
2: الله يعافيك أبو زيد، كيف حالك؟
1: هلا أخوي أبو شاهر، يا هلا.
2: الله يجزاك الخير يعني على الموضوع اللي فتحته وتطرقنا له. طبعا أنا أب متضرر.
1: أنت أب متضرر؟
2: متضرر. أنا أولادي ما بعرفوني.
1: أولادك ما يعرفوك أبو شاهر؟
2: لا ما بعرفوني.
1: قديش عمرهم الآن؟
2: أنا فتت في مشكلة. طبعا أنا تزوجت وبعد 6-7 سنوات أجاني ولد وبنت عن طريق عمليات الأنابيب.
1: نعم.
2: وبعد ما خلفت بفترة وديتها تزور أهلها، ما رضت تروح ولا الضالين أمين. شوي رفعت علي نفقة، ماشي. أنا مجبور في أولادي، وأنا أنا اللي بصرف على أولادي، ما بسمح لأي حدا يصرف على أولادي.
1: نعم.
2: وفي الآخر دفعنا نفقة، بدنا نشوف الأولاد، لا لا لا، عن طريق المحكمة مشاهدات. رفعت قضية مشاهدة، رحت للقاضي قال لي الأم بدها تشوف أولادك في مغفر.
1: وين؟
2: قلت له أنا ما علي أي إسبقيات، هي هويتي وتوقع اسمي وشوف.
1: نعم.
2: أنا ما بفوت ولد وبنت عمرهم سنة وشهرين، ما أفوتهم على مغفر، يعني إهانة.
1: المغفر تشوفهم بالمغفر؟
2: بالمغفر طلبوا مني، قال لي روح شوفها إذا رضت. طب أنا جاي عندك قاضي، كيف بتخليني أنا أتفاوض مع مرة مش متفق معها؟ طبعا أنا لحد الآن هي ما تطلقت، تأخذ نفقات وحردانة. تيجي لك تثبت نشوزها، بقول لك ما عندناش نشوز. تيجي لك تثبت إنه على بيت الطاعة، ما عندناش بيت الطاعة، ما بجبرها، ماشي. أنا ما عندي مشكلة.
1: قديش صار له هذا الموضوع؟
2: أنا مشكلتي بأولادي. كيف؟
1: كم هذا الموضوع صار له؟
2: أنا إلي سنة وشهرين ما شفتهم، ما بعرفوني، طلعوا أطفال من عندي. أنا ابني ما شفته بيمشي. أنا دفعت فوق 20,000 دينار عشان أخلف.

0: بعد ما أخلف بالقانون تحرمني أولادي؟ ما بزبط. يعني أنا القانون نفسه لما تروح بقول لك يحق للقاضي التثبت من الرجل في القضايا ويحق للقاضي التحقق من المرأة. القانون نفسه هذا مش منصف، يا بتتحقق مني ومنها يا بتتثبت مني ومنها. يعني أنا كل كلمة مطلوب مني إثبات، هي كل كلمة أقنعتها، إذا أقنعت القاضي خلص كلامها 100%. فالحل إحنا والمشكلة في القانون. أنا الحل الأمثل لهيك إشي بتلزم الأب والأم في الأولاد. يعني إحنا سمعنا أنه في زلمة رامي بناته، وسمعنا الأكثر بحكي أنه محروم من أولاده.
1: نعم.
0: الحل الأمثل يا أبو زيد اللي هو تعديل سن الحضانة، وبتلزم نعم. الأم والأب
1: الحل بالقانون صحي. مدام عندنا في المجتمع ناس ما عنده مشكلة
0: بالحنان.
1: ما عنده مشكلة يحط أولاده بالنص
0: حسب حقوق الطرف غير الحاضن،
1: وما عنده مشكلة اليوم يخلي أولاده عندهم حقد وكراهية وأمراض نفسية، فيجب أن يكون الحل بالقانون صراحة. ياسم
0: الأولاد، أنا لما أولادي ما بيعرفوني هذول، طب هذا باب عقوق، التخيير باب عقوق. لما أنا أخير طفل عقولتك عمره 15 سنة، أو عقولت القانون طفل عمره 15 سنة، وقت ما بدك بتحسبه طفل ووقت ما بدك بتحسبه غير طفل، طب كيف بتخيره على 15 سنة وتفتح عليه باب عقوق؟ يعني أنا مثلا أنا عمري 40 سنة، أنا خيرني بين أبوي وأمي، شو الهزة النفسية اللي بدها تفوت فيي جوا أنا؟
1: صح.
0: طب ليش ما هي نفس القانون يحل المشكلة؟ بدكم يا عمي الحرية للمرأة، أعطوها حرية ما عندنا مشكلة، بس طلعنا أولادنا. أولادنا أول حدا متضرر من هذا القانون البلد. ولد ماله خير في أبوه أو عاق في أبوه، كيف بيفيد البلد؟
1: نعم. إذا لم ينشأ
0: أنا أحرم من
1: إذا لم ينشأ نشأ سليم وصح.
0: أنت قاضي الله في الأرض تقول لي سألها، طب أنا شو دخلني فيها؟ هي حرة خلص، سنجد طريقة، يغمي الله كلهم من فضله، وإن أراد إصلاحا يوفق الله بينهما، وإن أراد أن يتفرقا يغمي الله كلهم من فضله. بس أنتوا القانون اللي حط الموجود اللي بنشتغل عليه ما بده إحسان ولا تفرقة ولا يغمي الله كلهم من فضله.
1: أشكرك أبو شهر.
0: يعني
1: أشكرك.
0: مشكلتنا في القانون يا أبو زيد والله.
1: نعم وضحت الخير.
0: أنا أب، أنا أحرم من أولادي، وأنا خلفت عن طريق الأنابيب.
1: حقك حقك طبعا، أولادك اسمك اسمه
0: ما برضي الله. أنا أولادي ما بعرفوني، أما أقول لك أنا ما بعرفهم، أنا بتذكر على الصور اللي عندي، يعني قبل سنة وشهرين كنت مصورهم، بعد هيك أنا ما بعرف شو كيف تغيروا هم. ما بعرفوني مليون المية. فاحنا لابد إعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية، وتعديل سن الحضانة هو الحل الأنسب للدولة، للرجل، للمرأة، للطفل، اللي هو المصلحة الفضلة للطفل
1: 100%. 100%. شكرا أبو شاهر. شكرا سيدي. شكرا. تسلم. أم أمير تفضلي.
2: الله يزيد فضلك. الله يعطيك العافية. السلام عليكم.
1: هلا
2: ورحمة
1: ستي.
2: الله الله يسلمك. أهلا بك.
1: عليكم السلام.
2: والله أنتوا بعرف لما بتفتحوا مواضيع إذن أكيد بتكون يمكن تساعدوا المجتمع فيها.
1: بدنا نحاول نوصل لجواب، ونحاول نوعي الناس انه يا جماعة الخير لو شوهت صورة الطرف الثاني انت قاعد بتدمر ولادك قبل ما تنتقم، وقبل ما انت بتدمر ولادك المفروض انه احنا يعني احنا بنسميهم فلذات اكبادنا، المفروض انه الواحد اغلى اشي عنده بحياة ولاده.
2: اكيد والله اكيد.
1: كيف نقبل احنا نعمل ولادنا هيك؟
2: يعني عفوا انا لما بدي ألعن الدولة او اسب الدولة بجوز انتو دائما بتسكروا الخط في وجهي. انا بعصب ليش؟ الدولة مش دولة ماشي دغري بشغلة ترضي ربنا. طب انت بالقانون مش عارف انت مين بالسماء انه بلا مؤاخذة يبتليك في اي بلوى ولا باي مرض لانك مش ماشي دولة. هسا النساء احنا ما بدنا نشمل كل النساء ولا كل رجال، مظبوط؟
1: صح. في هيك وفي هيك. نعم.
2: عظيم ولا لا؟
1: في هيك وفي هيك. نعم.
2: طيب انا بقول لك ما بنقدر احنا الا ما رحم ربي. المراه ان كيدا كان عظيم ولا لا؟ المراه قديش تسجلت في عند الجهنم بالاخره؟ شو المراه هي؟ لانها اكل نكاره. طب انتوا لازم لما انت بدك تيجي تعاقبني انا كرجل بتعاقبني بسبب واحد، بتعرف شو هو السبب الواحد هذا؟ بس فقط لاني انا زلمه سكير لا سمح الله، بحشش، بعمل نكد، بلا مؤاخذه بخونك، هون ساعتها حرموني من اولادي. بس قاعدين بعرف عالم شباب، ما عنديش انا الحمد لله ما عندي اخوان هذا الحكي ولا عندي العيلة يا ضحكي، بس الواحد والله بنسم بدنه لما أنا بدي ألاقيك واحد مقطوع من أولادك، شو ظل خير في الدنيا؟ أنت قانون بتخاف ربك وعمله كل إشي بإيد المرأة. طب بإيد المرأة جاوبني، شو بإيد المرأة؟ شو ظل الرجل؟ هي بالآخر أنتوا مش خلصانين من المرأة، وكمان في الدنيا مش خلصانين من المرأة، مضبوط ولا لا؟
1: والله انا بدي اترك الكلام لك، انت ست وتحكي يعني.
2: ما انا بحكي من غلي، انا قاعد بسمع ناس كثير مشان الله وصلي هالمبلغ بلا مؤاخذه لاولادي، ليش؟ والله مش قادر اشوفهم، شو هذا الحكي؟ شو القانون هذا؟ شو القانون هذا؟ اللي الله يحرقه من قانون، شو هذا القانون؟ انت القانون ما انت شايفه عوض، الزلام قاعد الزلم اللي ماشي دغري بسيارته، مجرد نسي احزامه بخالفوه 30 و40 دينار، واللي داير يشحط في السيارات وفي الحارات تيجي بتشكي عليه بيجي بيقول لك والله ما برضي بينه، قلت لهم المرضي، قلت لهم والله نكون نسوان، برن عليكم بقول لكم في مشاكل في الحاره، واحد يشحط السيارة، واحد ضرب ابن هذا ابن، ولا بيجي والله ما بيسترجيجه، والله بطل صار يخاف ويجي على المشاكل هاي، قسما بالله صار يخاف ويجي يبينوا في الحارات زي هيك. طب هذا قانون؟ جاوبني انت، هذا قانون؟ يعني حرام والله، ظلم والله ظلم. شو اللي قال هاي اللي حكاها قبل شوي؟ هذا اللي حكاها قبل شوي سمعته لما حكى انه انا شفت بنتي في غلط وقال ما قدرتش احكي. شو اللي ما قدرتش احكي؟ بقتلها بذبحها من الكتل. شو اللي ما قدرتش احكي؟ مش بنتك هاي اول على اخر؟ مش بنتك بالاخر مش تسجل اطبع على ظهرك؟ حسابها على مين هاي؟ عليك ولا علي؟ مضبوط ولا لا؟
1: نعم.
2: الحساب على مين؟ انت شفتني انا بنتك بلا مؤاخذة، شفتني بالغلط هذا وسكتت لي ليش؟ طب ما انت في اخر انت بتحاسب عني، ليش سكت لي باللحظه هاي بدام لقيتني وامي مش معي خدني وكانها مره تيجي تاخذك مني؟
1: انت من خلال مشاهداتك يا ام امير بتشوفي؟ نعم. انه بقول من خلال مشاهداتك وقعداتك. نعم. في المجتمع بتشوفي انه الاكثر يعني الرجال المحرومين من الابناء ولا بتحسي؟
2: والله اسمع محرومين كثير. ليش؟ لانه المراه بطلت لا ذمه ولا ضمير. بحرص نسوان كثير اول كلمه بقول لك اي روحي بكفي القانون باسمي، بكفي القانون معي، بكفي القانون بحكي اللي بدي وبعمل بدي. يعني صاروا شايفات حالهم على انه القانون معي والقانون معي. صارت مجرد طلبت مصاري ما اعطاهاش مصاري ما معوش بتروح ترفع قضية بالقانون. طب شو هذا القانون؟ جاوبني انت شو هذا القانون؟ طب ما احنا معروفات بالنساء، معروفات معروفات عند ربنا مش عندك ولا عند غيرك، عند ربنا. شو احنا اكلات نكرات وبلا الا ما رحم ربي برجع بحكي الا ما رحم ربي. احنا اكلات نكرات، احنا بلا مؤاخذه بناكل اللقمه عند فلان بنرجع نقول ما اكلناش ولا شفنا الخير. طب انتوا هذا رجال عندكم في منه هذا احكي ما عندكم، في زلام كثير بعيد عنك ما بنحكى فيهم، بس هذول شو بدي فيهم انا؟ هذا الرجل بخافش ربه، هذا الرجل بعيد عن اولاده وحرم اولاده لا عرف دينهم ولا صلاتهم ولا ايمانهم، هذا وين راح جهنم؟ مشان هي ترضى؟ مشان اهلها يرضوا؟ مشان القانون يرضى؟ تعرف ابوك عبد القانون تبعك ولا لا؟ بس الناس ليش ساكته؟ لانه صار كل شيء بيد المراه، كل شيء بيد المراه، مش قانون هذا، والله ما هو قانون.
1: الله يكون بالعون يا ام امير.
2: حسبي الله ونعم.
1: الله يكون بالعون ستي.
2: بدل من ساعة ما سمعت مش قادر اتحمل، بسمع فيه بس مش قادر اتحمل، يعني ليش هذول الزلام اللي حكوا بس يكونوا بين ايدي بس، والله ما بتكون. شو الحكي هذا؟ شو اللي شوف ابني بيدخن وساكن؟ انت تتفرج بالشوارع، هذول ترباي والله الاماي بتطلع فيهم قسما بالله، هي عندي بحار يوم بالعقبه، بتطلع فيه الوحده فيه وماسك السيجاره ولا ماسك هذه الالكترونيه ولا، طب هذا هذه بلا مؤاخذه
1: السيجاره اطول منه.
2: وين جيزانهم؟ وين جيزانهم؟ كلهم طالعين على بيشتغلوا برا في مناطق، اللي بيشتغل طول النهار واللي وين الرجل بروع البيت بعيد عنك ذيل، ولا سائل ولا وين ابني ولا شو عمل ابني؟ يحرم عليهم بهالحاره ما ظل فيهم لا الصغير ولا الكبير، للكل بديه سجاير.
1: شكرا ستي، شكرا شكرا ام امير، يسعد صباحك. بدي اروح للدكتوره دلال اكتشافات المستشار الاسريه والعلاقات الزوجيه. دكتوره دلال شخصينا المشكله، الله يخليك شخصينا الموضوع. شو اللي قاعد يصير عندنا بالمجتمع؟
3: الله يعطيك العافية.
1: هلا ستي.
3: يا حي الله. طيب هلا أنا بدي أعلق على موضوع مهم. هل في واقع إنه الأزواج بيعانوا من زوجات تمنعهم من مشاهدة أولادهم أو يتدخلوا؟ نعم. هل من الواقع إنه في زوجات أزواجهم ما بيدفعوا ولا بيدفعوا نفقة وبيتهربوا وبالتالي بتروح بتشتغل على أعمال الله أعلم قديش المجهود اللي بيكون عليها مقابل إنها بدها تربي أولادها، لأنه في أب ممتنع عن النفقة وبيتهرب منها؟ هذا واقع
1: صح.
3: ولكن إذا أنا اليوم بدي أخاطب اليوم الشريحة اللي بتسمعنا وهي واقع في موضوع الطلاق، يمكن بنسبة 20% ولكن 80% من اللي بيسمعونا اليوم سواء بسياراتهم أو بأي مكان هم فعليا ما وصلوا لهاي المرحلة. عشان هيك ما نوصل ونسمع الألم اللي سمعناه من المشاركين، ما نوصل له بأشياء مهمة. واحد، قبل ما تفكر بالطلاق لازم تعرف انه له تبعات كتير صعبة سواء على الرجل او على المرأة. الرجل بيكون راتبه 250 ليرة، بقرر يتخلص من زوجة صوتها عالي، بيكتشف انه ما بعد ما طلقها يا ريتني خليتها ولا زاد علي العبء المادي ومع زواج ثاني إلى آخره. والزوج
1: طيب اللي دكتورة دكتورة دلال اسمحي لي، أنا مهتم أسمع منك موضوع الأبناء. أنا دائما بنسمعها من كل الأهل، الأم والأب يقولوا أولادنا رقم واحد بحياتنا. طب إذا إحنا أولادنا هم أهم إشي بحياتنا، ليش إحنا نعيشهم هذه الحرب النفسية وهذا الحقد والكراهية ونزرع فيهم أمراض اجتماعية ونفسية؟ كيف نقبل؟
3: أولا أنا كإنسان طبيعي يصبح لدي مع تراكم الأيام إشي اسمه الغضب المكتوم، عندي تراكمات المواقف عمالها بتزيد، لأنه ما في حدا بيطلق بس لأنه إحنا تطوشنا من أول موقف.
1: مزبوط.
3: تتراكم المواقف.
1: صحيح.
3: فبيصير عندي إشي اسمه الغضب المكتوم، فلما بقرر أطلعه بكسر الدنيا.
1: بكسر الدنيا. هذا بيكون من خلال كمختصة ومن خلال متابعاتك، بيكون أكثر من طرف السيدات ولا من طرف الرجال؟
3: الصراحة هم من الطرفين، المرأة بصوتها وبامتناع إنها والله لا ما أخلي يشوف أولاده، وبالاستزارة والمشاهدة بتجننه، وبرضو كذلك من الرجال بالنفقات بيكون معه ومع ذلك ما بتفعلها.
1: فهذه
3: كمية الغضب هي مع طول الزمن اللي إحنا كان لازم ننهي هاي العلاقة بنظركم. مع أني أنا بدي أحكي عن جزئية معينة، فهذا السبب الأول الغضب. وأبو زيد أحكي لك معلومة. تخيل إنه ممكن أكون أنا هذا كتير شخص محترم وما مالي ولا إشي، ويمكن أكون أنا كدلال ولكن عند لحظة الغضب سبحان الله الشيطان بيسيطر.
1: يا ستي ماشي، لحظة الغضب أولها في البدايات، بس خلص الحياة صار لها 5 سنين و6 سنين و10 سنين، كل واحد راح لحاله.
3: أبو زيد ما داوى الجروح للأسف، الرجل بيزيد بعماله أنه ما بدفع، والمرأة بتزيد ما بتشوف أولادك. إحنا ما في حكماء حواليهم، لا تنسى.
1: يعني ليش إحنا نخلي أولادنا يدفعوا الثمن؟ ليش نخلي أولادنا يدفعوا الثمن؟
3: لأنه هذا اللي بدي أحكي لك إياه. أنا لمداخلتي بدي أحكي لكل من يسمعنا هو عنده مشاكل مع زوجته أو مع زوجها، أرجوكم اللي بتسمعونا توصلوش لهاي المراحل، لأنه أنت ممكن ما تقدر تسيطر على نفسك. غضب مكتوم، جرح الكبرياء أبو زيد، عارف كبريائي أنت الشخص أنا تكشفت عليك وبالنهاية بتعمل فيه هيك، بصير عندي جرح كبرياء والعكس تماما. هذا السبب. والسبب الثالث الأهم لاعب دور الضحية. ثلاث أشياء بتخلينا: غضب متزايد مكتوم، شعوري بالكبرياء المجروح، زائد أنا بلعب دور الضحية.
1: أشكرك ستي.
3: عمرك كل اللي سمعوا أنا آسفة، واحترامي للجميع. كل اللي حكوا إحنا سمعنا من طرف واحد، بس مش
1: أحسن
3: قد يكون أحدهما ألحن من الآخر. إحنا كلنا بنلعب دور الضحية.
1: صح. إن شاء الله ستي، إن شاء الله دكتورة الدلال، كل أم وأب يعني قبل أي تصرف يقول له يسأل حاله، أنا اللي أعمل وأحمي ابني ولا قاعد أضرره نفسيا؟ إن شاء الله نكون حريصين هذا الحرص. شكرا للمستشار الأسري والعلاقات الزوجية دكتورة وزميلتنا دلال اقتشات، شكرا جزيلا. سريعا لسمير، أسمع سمير قبل الفاصل.
4: قاعد أضرره نفسيا إن
1: شاء الله. سمعني سمير، يلا.
5: السلام عليكم أبو زيد، كيف حالك؟
1: هلا عليكم السلام.
5: أختصر الموضوع، أنا بدي أقول أنا للأزواج يا أخي، لما يصير مشكلة بينك وبين زوجتك فكر في أولادك، لا تفكر في نفسك أول شيء. إذا عندك أولاد
1: فكر بأولادك،
5: لكن إذا صارت مشكلة وما في عندك أولاد خلاص مش مشكلة، شغلة بيخلص الواحد بالمشاكل كلها وبطلق. لكن إذا عندك مشكلة أنت وعندك أولاد وصغار وأولاد كبار، واحد أو اثنين أو ثلاثة، فكر في أولادك قبل ما تفكر في نفسك.
1: أشكرك، بدي أروح، بدي أشكركم جميعا. طبعا شكرا على الواتساب، شكرا على التعليقات، سامحوني المقارات تعليقه، شكرا. أنا عندي أكثر من 500 تعليق فممكن ما أقدر أقرأهم كلهم، بس سريعا سامحوني. يمكن بدي أنتقل لموضوع ثاني ولذيق الوقت، بدي أروح لأم أحمد. أم أحمد يا أخوان أنا كنت أتواصل معها قبل كم يوم وهي عندها حالة إنسانية، أنا حاب أعرضها عليكم. أنتم مشكورين طبعا على الحالات الإنسانية اللي دائما توقفوا معنا فيها خاصة الأيام الماضية، لكن أم أحمد صراحة الحالة الإنسانية أنا بعتقد اليوم ما في مجال أن نأجلها، فلازم نسمعها. أم أحمد زوجها كان يشتغل معلم بسطة حمص وفول، صار معه جلطة فصار موضوع شغله خفيف، كان مرة يصلح بالسيارة دخلت حديدة بعينه الله يحمي الجميع، أفقدته النظر وتضررت عينه بشكل كامل، ولسه لليوم بيعالج على موضوع العين الزجاجية اللي بتكون بديل للعين اللي فقدها. عنده ثلاث بنات. أم أحمد صباح الخير.
6: صباح الخير.
1: هلا ستي. ثلاث بنات صح؟
6: احنا عندنا خمس بنات
1: آسف، خمس بنات
6: على مقاعد الدراسة،
1: وهم على مقاعد الدراسة. إحدى البنات يعني طبعا هي كانوا يتقاضوا من المعونة الوطنية 100 دينار بس إحدى البنات اضطرت أنها تشتغل وهي طالبة جامعة، اضطرت أنها تشتغل لأنه أبوها بطل يقدر يشتغل زي أول، وبطل يقدر يشوف مثل أول، فصارت تستلم راتب فانقطع 280 دينار، فانقطع عنهم المعونة الوطنية 100 دينار. وزينة هي الآن بالجامعة وعليها يمكن ضايل كمان بعض الأقساط بدنا نحكي فيه. تفضل أم أحمد، يلا سريعا شو صار مع زوجك؟
6: هلا زوجي جته جلطة فقدته السمع من كم سنة، الحمد لله يعني تعالج من دون ما يسمع، قاوم المرض ورجع لشغله. لكن بال 2022 صار معاه الحادث اللي تفضلت فيه حضرتك، بأنه دخلت حديدة جوا عينه، عملت له انفجار بمقنة العين، فصار خاضع لأربع عمليات من ضمنهم كمان زراعة قرنيات ولله الحمد للأسف ما تحسن عليهم، وإحنا أصلا مش عارفين شو السبب، يعني خاضعين للعلاج، مراجع بالمستشفى ما في تحسن. لهيك كمان البنات كلهم بيدرسوا، اضطرينا أن نشغل واحدة من البنات معناها على مقاعد الدراسة كمان، فالمعونة الوطنية قطعت عنا الدعم بسبب إنه صار في راتب دائم
1: 100%. إيش المطلوب يعني. إيش المطلوب الآن عشان الجامعة؟
6: هلأ المطلوب إنه البنت بس درست فصل واحد ومش قادرين إنه إحنا أجلت فصل، وحتى هي بشهر 9 في عندها الفصل الجديد المفروض إنه تكمل دراستها، ابدا ما مش موفرين.
1: كم قيمه القسط؟ كم قيمه القسط المطلوب منها الان؟
6: هي تدرس تخدير 1600 دينار قسطها للفصل.
1: للفصل طيب اي شخص يقدر يساعدنا. شكرا احمد، انا لازم اطلع لفاصل. اي شخص يقدر يساعدنا يا ريت ما يقصر، ويكون حريص بانه يعني يعرف انه احنا تحرينا بشكل كامل على الملاحظه. فاصل قصير ونعود، ابقوا معنا.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: كل دار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني. مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546838.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
4: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
5: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
2: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله، فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس.
1: اهلا بكم من جديد الى صوت حياة. سامحوني بس ما ضلش معنا وقت، انا حاولت اليوم اني احكي فقط في فترة الاستطلاع بالملف، لكن لضغط اتصالاتكم ورسائلكم الكثيرة سواء على الواتساب او على البث المباشر مددنا الحديث لكامل الحلقة، وانا بيبعثوا لي بعض الشباب يعني يا ريت يكون في حلقة ثانية على الموضوع. اليوم فتحنا حلقة واستمعنا فيها الى اراءكم وحاولنا ان نسمع الى الطرفين الرجل والمرأة، وكنت مركز إذا لاحظتم من البداية على سؤال معين، إنه إحنا اليوم انتهت الحياة، لماذا نضع الأبناء بالوسط وفي في في في يعني في خضم هذه الخلافات، ويحاول كل طرف أن يشوه سمعة الطرف الآخر أو صورة الطرف الثاني قدام أولاده. وقلت إنه هذا له انعكاسات، وأنتم تعلمون أن له انعكاسات نفسية خطيرة على أبنائنا، لكن مع الأسف يعني البعض لا يعني ما عنده مشكلة، المهم ينتقم. فالمرة الجاية إن شاء الله، مش عارف إذا ممكن نرتبها الأسبوع القادم، نفتح حلقة خاصة عن نفس الموضوع لكن نتحدث فيه في الجانبين، الجانب التشريعي مع أحد النواب المعني في ذلك ضمن قانون الأحوال الشخصية، والجانب القانوني إذا ممكن يكونوا معنا منرتب مع الإخوان في دائرة قاضي القضاء أحد القضاء الشرعيين. أنا بس بدي أقرأ رسالة زياد أبو سل. هلا أخوي زياد، يسعد صباحك. زياد بيقول أنا مغترب بالكويت، ابني لما طلبت أشوفه ودوني على مراكز الأيتام ومخافر، اخترت مركز أيتام لأنه ألطف حل مع أنه البيئة غير مناسبة أبدا لطفل. لما حكم للقاضي المشاهدة 6 مرات بشهر عشان أنا مغترب، كانت تجيبه مرة ومرة لا عشان ما يقع عليها مسؤولية قانونية. للعلم أخوي ليث ابني بنادوه باسم ثاني وبيعلموه أنه جده هو أبوه، ها؟ ويعني نفق إركاض على المحاكم والقضاء ينصفهم، لكن لما أطلب ابني لازم أتجرجر بالمحاكم. ابني مش عارف إذا كيجي 1 ولا كيجي 2، بدرس ولا ما بدرس. إحنا بس بدنا نشوف أولادنا ونطمن عليهم، حتى لو أنا غلطان أو أنا غلط في قانوني حاسبني. أنا لا تبع مخدرات ولا سكرجي ولا ابن شوارع، أنا ابن عالم وناس مثلي مثايل من الآباء، حرب عملوها علينا بالتعاون مع القانون. الواحد فينا بيطلع أو تطلع روحه عشان يشوف ابنه، لكن مع الأسف ما في حدا موقف معنا لأجل أطفالنا. أرجوكم أنصفونا. شكرا أخوي زياد، الله يبدل الحال. شكرا ماجد، من واقع تجربتي أرى المشكلة ليست في النفقة، أنا ملتزم في النفقة ومع ذلك ما زلت أعاني في رؤية أطفالي. يجب أن يكون الحديث عن حق الطفل في الحفاظ على علاقته بوالديه، والدته ووالده، لأن الطفل لا يحتاج المال فقط بل يحتاج وجود أبويه في حياته. أتمنى أن يكون هناك تعديل على هذا الموضوع في القانون. شكرا لكم جميعا، أكيد راح يكون في حلقة إن شاء الله عن هذا الموضوع، نتحدث في التشريع وفي القانون حتى نشوف اليوم شو الحل لهذا الموضوع، كونه مع الأسف في ناس ما عنده مشكلة يكون أولاده عندهم حقد وكراهية ويزرع فيهم الأمراض النفسية لقدام في المستقبل. شكرا لكل الشباب على التعليقات، اللي سامحوني ما قرأت تعليقاتكم اليوم، انتهى وقت البرنامج. شكرا عدي القاضي شفاش والمؤمنة معالي محمود فتحي عبد الله الجعفري ونحدثكم ليث جبور. نلتقي غدا إن شاء الله. بس أنا قرأت سريعا رسالة محمد الطراونة، بيقول بنتي بحاجة إلى علاج ضروري جدا جدا. ابعث لنا على الواتساب محمد، بس خلينا نفهم منك شو الفحص البداية. 0787-93-92-93. إلى اللقاء.
0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. الأردن يستضيف اليوم اجتماعا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصف المفاوضات مع طهران بأنها إيجابية، مهددا بضرب إيران بقوة حقا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. الأرصاد الجوية تحذر من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خلال ساعات الذروة. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة.

0: يستضيف الأردن اليوم اجتماعا لوزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة. وأمين عام جامعة الدول العربية ووزراء خارجية جمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية وماليزيا. وسيبحث الاجتماع الأوضاع في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية لبلورة موقف مشترك في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية التي تستهدف هوية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن الشراكة مع الأردن مهمة جدا، مشيرا إلى أن المفوضية لمست دعما قويا من الحكومة الأردنية فيما يتعلق بقضايا الاستقرار في المنطقة. وأعرب تورك عن تضامنه الكامل مع الشعب الأردني إزاء ما تحمله من تبعات الأزمات المحيطة التي فرضتها تداعيات الصراعات في المنطقة، إضافة إلى تضامنه مع الأردن جراء تداعيات الحرب التي اندلعت بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. قال رئيس المركز الوطني لتأهيل المدمنين في وزارة الصحة أحمد الحنيطي إن المركز عالج 549 حالة إدمان على المؤثرات العقلية خلال العام الماضي. وأوضح الحنيطي أن المركز يعمل من خلال مسارين، الأول يتمثل في العيادات الخارجية التي سجلت نحو 8500 مراجعة لعام 2025، فيما يضم المسار الثاني 40 سريرا مخصصا للإدخالات، منها 4 أسرة أو أسرة عفوا مخصصة للنساء. وأضاف أن مادة الكريستال المخدرة تؤثر سلبا في جسم الإنسان، مشيرا إلى أنها من المواد سريعة الإدمان وتتسبب في تنشيط الجهاز العصبي بصورة كبيرة، مما يؤدي إلى الأرق وعدم النوم لأيام متتالية. قال المركز الوطني للأمن السبراني إن هجمات برمجيات الفدية المصحوبة بسرقة البيانات والابتزاز المتعدد ستظل في عام 2026 من أبرز التهديدات ذات الأثر المالي المرتفع، نظرا لقدرتها على تعطيل العمليات وتسريب البيانات وإطالة فترات التعافي. وأوضح المركز في تقرير يتعلق بالنظرة الاستشرافية للمشهد السبراني أن أثار هذه الهجمات تمتد إلى الموردين والعملاء وسلاسل التوريد، مما يضاعف الخسائر الاقتصادية، حيث تسببت الحوادث في العام الماضي في خسائر كبيرة وأدت إلى حدوث اضطرابات واسعة في قطاعات حيوية. اعتدى جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضرب المبرح على مراسل حياة اف ام في القدس المحتلة محمد سمرين أثناء تغطيته اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم مخيم قلنديا وسط تعزيزات عسكرية كبيرة دفعت بها إلى المخيم. ودهست آليات الاحتلال الإسرائيلي شابا في محيط المخيم فيما اعتدى جنود الاحتلال بالضرب المبرح على الصحفي محمد سمرين أثناء تغطيته للأحداث. هذا وشرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بهدم منزلين مأهولين في بلدة نحالين غرب بيت لحم. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاوضات مع طهران بالإيجابية، لكنه هدد في الوقت نفسه بضرب إيران بقوة حقا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وكان ترامب أكد أن المحادثات بين الجانبين مستمرة، وذلك بعدما أفاد موقع أكسيوس بأن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح المضيق، وتأمل واشنطن في الإعلان عنه اليوم. قال موقع الحرس الثوري الإيراني إن السبب الرئيسي وراء تأخر الاتفاق مع عمان المتعلق بمضيق هرمز هو التدخل الأمريكي وتهديدات ترامب، وأكد أن استمرار التدخل الأمريكي والتهديد بشن هجوم عسكري على إيران سيؤجل الاتفاق، وأن إيران لن تبرم أي اتفاق في ظل هذه التهديدات. هذا وأظهرت بيانات لتتبع السفن أن حركة الملاحة في الممرين البحرين الاستراتيجيين في الشرق الأوسط وهما مضيق هرمز ومضيق باب المندب لم تشهد تغييرا يذكر أمس مقارنة بيوم الاثنين. ووفقا لبيانات الشحن، عبرت 8 سفن مضيق هرمز بما في ذلك 5 ناقلات نفط و3 سفن لنقل البضائع السائبة، وهو العدد نفسه الذي سجل في اليوم السابق. ومن هذا العدد دخلت 6 سفن، منها 3 ناقلات نفط و3 سفن لنقل البضائع السائبة المضيق، في حين خرجت منه ناقلة غاز وناقلة نفط. ختمت في روما جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل على أن تتواصل غدا، ذلك وفق ما كشف مصدر رسمي لبناني رفيع، موضحا أن النقاشات تناولت قضية الحدود وآلية التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية بما في ذلك انسحاب إسرائيل ونزع سلاح حزب الله. هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه دمر أنفاقا لحزب الله تمتد 10 أمتار في منطقة صربين جنوب لبنان. وإلى تفاصيل الحالة الجوية ينضم إلينا عبر الهاتف مستشار التنبؤات الجوية في موقع طقس العرب الدكتور جمال الموسى. أهلا بك دكتور، يعني موجة حر مستمرة لأيام، أطلعنا على الحالة الجوية ل يوم غدا وعطلة نهاية الأسبوع.
1: يسعد صباحك صفية وصباح جميع المشاهدين والمستمعين. فعلا تأثرنا اعتبارا من يوم الخميس الماضي وحتى نهار هذا اليوم بموجة حارة، كانت درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بشكل واضح وكانت الأجواء حارة. اليوم إن شاء الله بداية النهاية لهذه الموجة الحارة، تبدأ تخف وطأة الحر قليلا وتدريجيا اعتبارا من بعد عصر ومغرب وهذه الليلة، واليوم بتكون العظمى بحدود 34-35، الصغرى بحدود 22، بالليل تنخفض إن شاء الله بنشعر بالفرق. لكن غدا الخميس إن شاء الله ينتهي تأثير الكتلة الهوائية الحارة، ينتهي تأثير الموج الحارة، تنخفض درجات الحرارة، تعود إلى معدلاتها، تكون الأجواء خلال يوم الخميس والجمعة والسبت وحتى يوم الأحد أجواء صيفية عادية، درجات الحرارة حول معدلاتها، والعظمى بتكون بحدود 31 درجة مئوي والصغرى بحدود 20 درجة مئوية. هذه هي الأحوال الجوية المتوقعة، ونتمنى للجميع أنهم يستمتعوا بعظمة أسبوع إن شاء الله صيفية عادية بإذن الله.
0: نعم، شكرا لك مستشار التنبؤات الجوية في موقع طقس العرب الدكتور جمال الموسى على هذه التفاصيل. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.15، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.34، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 157، الذهب الحالي للأونصة 4175، الفضة الحالي للأونصة 61، الأسعار الحالية لمؤشر الناسداك 29847، وأخيرا الأسعار الحالية لمؤشر ستاندرد أند بورز 7773.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار هذه، تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
3: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية 0788 10 10 70.

كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما

0: إذاعتكم حياة اف ام. حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. حكايتنا اليوم من زمن الجاهلية، إذ انبثق من بين خيام مزينة صوت لم يكن يطلب ثأرا بل كان ينشد حياة. إنه صوت زهير بن أبي سلمى، الرجل الذي كانت قصائده موازين بين الناس. يبصر زهير شؤون المجتمع وقد كثر فيه القتل، فيذهب معلقته ليخلد مأثورة إنسانية قل نظيرها. حين بلغت القلوب الحناجر وانفجرت مرارة الحرب بين عبس وذبيان، ظهر رجلان كأنهما من سلالة النور في ذاك الليل البهيم، هرم بن سنان والحارث بن عوف. في اللحظة التي استعد فيها الجميع للموت، مد هذان السيدان يد الجود فتحملا الديات من أموالهما الخاصة، وبذلا آلاف الإبل ليطفئا ناراً دام أوارها فأهلك الحرث والنسل. فخلد زهير فعل هذين السيدين إلى يوم الناس هذا، فقال فيهما: يميناً لنعم السيدان وجدتما، على كل حال من سحيل ومبرم تداركتما عبساً وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي. وقد قلتما إن ندرك السلم واسعاً بمال ومعروف من القول نسلمي، فأصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأثمي، عظيمين في عليا معد هديتما، ومن يستبح كنزا من المجد يعظمي. كانت تلك المعلقة وثيقة سلام صاغها حكيم الشعراء بمداد الحكمة والنظر السديد، لتظل شهادة عبر العصور على أن اليد التي تبني وتلم الشعث هي أطول وأبقى من اليد التي تقدح زناد الفتنة.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواب الزرقاء،
1: دريم هوم،
0: مدارس تزكية، مدارس الرمز، مدارس الاتفاق. بيت حواء مع

لا نحتاج المال كي نزداد جمالا، لأنه في ناس بتكون حلوة بقلبها، بحضورها، بنظرتها، وحتى بكلمتها، تماما زي بيت حواء يلي بيرافقكم من الأحد للخميس من العشرة ونص عفوا للاثناشر للربع بمواضيعنا العديدة، وإن شاء الله إنها مميزة بإذن الله تعالى، لأنه دائما بهمنا الإفادة والاستفادة، بهمنا نسمع بعض ونحكي مع بعض. رح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية محمود فتحي، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد صرصك. ويا هلا ويا رحب فيكم.

سعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا، كيف ما كنتوا عم تسمعونا عبر جميع تردداتنا في جميع محافظات هذا الوطن الغالي، من الشمال للجنوب، أو عم بتشاهدونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر حياة تي في على الاي بي تي في. إذاعة حياة اف ام دائما معكم، سواء كنتوا بالسيارة، بالبيت، على التلفزيون، حابين تسمعونا بالأثير على الاف ام، حابين تسمعونا أونلاين، حتى بتقدر تسمعونا مسجل، موجودين احنا كل شيء بكل مكان، على اليوتيوب، انستغرام، فيسبوك، بكل مكان احنا معكم.

20 عاما ما شاء الله تبارك الرحمن، بكل يوم كان فيكون عنا قصة، رواية، حكاية، ممكن نضحك من هون، نحزن من هون، همنا واحد، ضحكتنا واحدة وفرحتنا واحدة في إذاعة حياة اف ام مع جميع المستمعين، وخصوصا يلي بلشوا معانا، في ناس مبلش معانا من أيام البث التجريبي، يعني لسه ها بنحكي يا دوبك. فشاركونا على أي تردد عم تسمعونا وكيف عم تسمعونا. بحب أذكركم دائما أن خطوطنا مفتوحة من اللحظة الأولى للحلقة لآخر لحظة. بس اسمحوا لي أبلش بالكومنتات، لأن الكومنتات دائما تغمرنا بالمحبة وبالعطاء اللي بتعطونا إياه، وهذا على فكرة شكل من أشكال التحولات في التعبير عن المحبة. يعني المستمعين القدامى لإذاعة حياة من 20 سنة لليوم أكيد شاهدين على هاي الطرق للتعبير عن المحبة، وكومنتاتكم أكيد على الفيسبوك هي واحدة من هاي الطرق. ميساء غنام، يسعد صباحك، يا هلا ويا رحب ويا مرحبا فيك يا ميساء. مامون مناوي، يا صباح الفل والياسمين. وعمر أبو زيتون، شوفوا حكمة عمر أبو زيتون لليوم، بقول لك لا تخسر الصديق اللي بيتحمل زعلك، بيتحمل نفسيتك، بيتحمل يكون غلطان بس عشان ما يخسرك، لأن الحياة ما رح تكرر لك يا كتير. ليس جميع الأصدقاء يستحقون جهدك للمحافظة عليهم. احتفظ بالصديق الذي يشعر بك، يأتيك دون أن تناديه، يساعدك على الصمود دون أن تخبره أنك مثقل. المشكلة يا عمر مش هون، المشكلة الناس اللي بتضمن هيك صديق بتحطه على الرف لأنه دائما موجود، بتغيب خلص ما هو دائما موجود، وين ما أروح رح يكون موجود، رح يتحمل إني أنا زعلان، رح يتحمل رح يتحمل رح يتحمل. طيب لمتى؟ ما بتخاف إنك رح تفقد هذا الصديق؟ لأنه بالآخر الشخص الحنون يلي بيتحمل كتير لحد معين رح يروح وما رح يرجع. والمشكلة مش هون، المشكلة إنه حيكون عم يعطيك فرص وإنت مش حاسس إنها فرص، وبالتالي حتكون فقدته وانت مش حاس عليك على حالك انك فقدت هيك شخص بحياتك، كنز رح تكون فقدته وانت مش حاسس.

مي البلبيسي، يا صباح الفل والياسمين، أم محمد الشافعي، يا هلا ويا رحب، يا هلا بيكم. ما يسأل بتقول الله الله، بداية بتجنن وأنا شيد من الآخر. لا والله الكل يحتاج المال يا حمود، والله والله بنحتاج المال يا ميساء. الله يسعدك ويبارك فيك. عامر السيد بقول: أجمل الصباحات تلك الصباحات التي تحمل في طياتها محبة ومودة لأسرتنا الكبيرة الممتدة من الطرة إلى الدرة، وأسرة بيت حواء، بيت الحب والتآلف والمودة. لكم مني أجمل التحايا والصباح، يا هلا ويا رحب يا عامر، أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك، الله يسعدك ويبارك فيك. بقولنا عامر: أنا معكم من البث التجريبي، فأنتم الحياة كل الحياة. الله الله على المحبة اللي دائما بناخدها منكم بهاي الشغلات. شريفة يسعد صباحك وكل أوقاتك. عزيزة: صباح الخير، صباح نور نور ونوير لأحلى مذيعتنا رند عناب، وهي منورة حياة اف ام وقلوب متابعي حياة اف ام، عمر حياة من عمر زواجي والحمد لله على هذه النعم. قدي حلو انه ربطين الأمور بشغلات عظيمة بحياتنا. عمر حياة اف ام من عمر زواجك، طولة العمر يا رب، الله يخليكم لبعض، وان شاء الله بهيك بالمودة والاحترام يا رب، ويفرحكم بنتائج التوجيه على خير وهدات بالي يا عزيزة. أبو أسامة: يا صباح الفل والياسمين، الله يسعدك ويبارك فيك، شكرا شكرا، من طيب أصلك يا الله يسعدك. شدة بتقول: صباحك رضا وتوفيق من الله يا وردة الإذاعة رنوتي. حبيبتي شدة، الله يسعدك ويبارك فيك ويسعد صباحك. هيام جاد الله بتقول: كل صباح وأنتم بخير وسعداء وفرحانين وبحياتكم متهنين. يا جماعة شو هالطاقة الحلوة اليوم، يا صباح الورد والفل والياسمين يا هيام، يا هلا ويا رحب. وبقولنا أبو أسامة: يسعدك ويسعد هالصباح يا أم محمد، يسعد صباحك يا أم محمد، يا أهلا وسهلا فيكي، من أبو أسامة.

شذا بتقولنا كل عام وأنتم من نجاح إلى نجاح. أنا بتابعكم من أول أيام الإذاعة، كانت تقريبا بتبث فقط الأناشيد، بس الأناشيد روعة، يا ريت تبثوا منهم. تمام، ملاحظتك وصلت يا شذا لهندسة الصوت، ولا يهمك، الله يسعدك ويبارك فيكي. سحر بتقولنا، سحر حمدان، القلوب مرايا وما تبثه يعود إليك الكثير، ينتظر أن يتغير حاله، بينما أول ما يحتاج إليه هو إصلاح نيته. البعض يدعو لنفسه بكل خير، فإذا جاء الحديث عن غيره ضاقت نفسه، وكأنه يخشى أن تنفذ خزائن الله تعالى. الله تعالى إذا رزق الآخرون. أما صاحب القلب السليم فيفرح بخير الناس ويحب لهم ما يحب لنفسه، فيعود ذلك عليه بالطمأنينة وبركة ورزقا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بعض الناس يحسدون على النعمة ثم يتساءلون لماذا تأخر عنهم الفرج، كأنهم يزرعون الشوك وينتظرون أن يحصدوا الورد. أصلح نيتك وأحب الخير للناس وسترى من لطف الله ما يعجز عنه تدبيرك. صباحكم ورد فل وياسمين على الجميع. يا صباح الورد والياسمين، فعلا يا سحر، أعطي خير برجع لك خير، أعطي شر برجع لك شر، هذا قانون واضح وموجود وإحنا عايشينه، فيعني خلينا دائما نعطي الخير. بتقولنا سميرة: صباح الورد لأهل الورد، اللهم ارزقنا الإخلاص في الدعوات والعفو عند العثرات، صباح الفل للجميع. أم سمير: يا صباح الورد والياسمين يا سميرة. مي بتقولنا: يا صباح المحبة والورد والصحبة الصالحة والناس الحلوة بروحها الطيبة، وصباح بيتنا الغالي العزيز على قلبي بيت حواء، بيت العز يا بيتنا. صباح حياة اف ام، الإذاعة الأغلى على قلبي من 2006 بكادرها ومذيعينها وكل حد فيها على مر السنين. يا هلا ويا رحب فيك يا مي، أهلا وسهلا فيك يا صاحبتنا وصديقتنا.

بتقولنا ميساء أنا معكم 19 سنة ما شاء الله صارت جزء من حياتي، بشرفنا يا ميساء. بتقولنا شريفة صحيح هجران الصحبة بتيجي بعد قرار محكم، خاصة إذا أعطينا كثير وبالمقابل نكران ومزاجي، بتعلق بخصوص موضوع الصداقة. الله يسعدك ويبارك فيكي. مي بتقولنا عمر حياة من ميلاد ولكن تختلف السنة 1978. الله يسعدك يا مي وطولت العمر لإلك. فاطمة أبو غليون يسعد صباحك وكل أوقاتك. مأمون بقولنا أنا معكم من أيام البث التجريبي، يسعد صباحك وكل أوقاتك. وأم محمد بتقول أنا بتابعكم من 2010 من نجاح لنجاح، عمر الكل لإذاعة حياة اف ام من أيام المدرسة. الله يسعدك ويبارك فيك يا أم محمد، طولت العمر لإلك. اليوم رح نحكي بمواضيع كتير حلوة بإذن الله تعالى. فاصل وراجعين، خليكم معنا لتعرفوا دردشتنا وعشو حنحكي.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواب الزرقاء،
1: دريم هوم،
0: مدارس تزكية، مدارس الرمز، مدارس الاتفاق.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس، ما لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس تدوم طويلاً.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف المدرسة التي تليق بأبنائكم.

0: جريت اختيارك الذكي. الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة دخلة أم السماق، تليفون 079-329-29. جريت.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابي الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-353-53. روضة مونتسوري الروابي الدولية، الزرقاء الجديدة، شارع 26.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
4: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا. ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز، نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 079-99-364-1.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق. في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران. 079-614-9000.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواب الزرقاء، دريم هوم، مدارس تزكية، مدارس الرمز، مدارس الاتفاق،

يا هلا ويا رحب فيكم الجديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. اليوم يلي محتارين وين بدنا نغير جو مع أبنائنا، بدنا ياهم يستفيدوا ينبسطوا ويغيروا الجو. الجواب هو مهرجان الأردن للعلوم والفنون. شو هذا المهرجان؟ شو بيقدم؟ شو بيعمل؟ تفاصيل كثيرة إن شاء الله، تكي وخليكم معنا.

0: تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة رولا أحمد، مشرفة عمليات التعليم. أهلا وسهلا فيك أستاذة رولا.
1: أهلا فيك،
0: كيف الحال؟
1: أهلا،
0: الله يسعدك. يعني إحنا الأمهات بنحضر حالنا للمدارس وأنتوا بتحضروا حالكم لمهرجان الأردن للعلوم والفنون. بداية أستاذة، خبرينا بشكل موجز يعني عن متحف الأطفال، شو بيقدم؟
1: أول شيء سأصبحكم جميعاً وجميع المستمعين. متحف الأطفال هو مؤسسة تعليمية غير ربحية تأسس سنة 2007. نعم. رسالته بتتمثل في جعل التعلم متعة للجميع. طبعاً المتحف بيوفر بيئة رائعة عشان الأطفال يتعلموا فيها بشكل تفاعلي، وبيقدم لهم تجارب معرفية عديدة بتتيح لهم المجال انهم يستكشفوا بحريه.
0: مزبوط.
1: ويستنتجوا بعد تحليل ويتعلموا عن طريق التجربه.
0: نعم.
1: البرامج والفعاليات التعليميه بيقدمها المتحف موجهه عاده زوار المتحف الاطفال من عمر سنه ل 12 سنه.
0: نعم.
1: طبعا مساحه المتحف تقريبا 8500 متر مربع، في اكثر من 195 معروضه تفاعليه تعليميه في قاعة المعروضات. في عنا مرافق تدعم قاعة المعروضات مثل استوديو الفن، استوديو التنكرة، المكتبة. جميع هاي المرافق وقاعة المعروضات تتضمن برامج تعليمية مختلفة بتساعد الأطفال على فهم العلوم والتعلم بطريق عن طريق اللعب.
0: جميل جدا، جميل جدا فعلا. هو كمان اللي بيحب مثلا ابنه يمكنك، يجرب يمكنك سيارة، في سيارة بقدر يمكنك فيها. حاب ابني يكون طيار، في طيارة بقدر يجرب الطيارة. في عندكم مسرح، عندكم تلفزيون،
1: بالضبط.
0: عندكم حتى إذاعة جواتها للأطفال. لأني أنا دائما من رواد متحف الأطفال مع أولادي، ولأنها مكان آمن ومغلق فمش حخاف وين حيركضوا وين رح يروحوا وين رح ييجوا، فبيكون لهم متسع الحرية للعب. لكن اليوم متحف الأطفال عفوا بيقدم عن مهرجان، أو بيقدم مهرجان الأردن للعلوم والفنون. ما هو هذا المهرجان وماذا يقدم؟
1: مهرجان الأردن للعلوم والفنون هو مهرجان يقام بنسخته العاشرة السنة إن شاء الله، وهو إحنا بنقيمه تزامناً مع عودة الأطفال للمدارس.
0: نعم.
1: بيقدم العديد من الأنشطة والورشات والعروض التعليمية الشيقة اللي بتلائم الفئات العمرية من عمر 4 ل 12 سنة.
0: نعم.
1: وبيهدف هذا المهرجان إلى إثراء الفضول لاكتساب مزيد من المعرفة في مجالات العلوم، التجارب، الفن، الأدب، ويعني العديد من المجالات طبعا. وبيشاركنا العديد من شركاء المحتوى في الأردن مثل مؤسسة عبد الحميد شومان. السنة عندنا كمان أكاديمية طارق الجندي للموسيقى العربية، مايند لاب، روبوتنا، مركز بذور الأمل. في عنا العديد من الشركاء اللي إلهم نفس الرسالة اللي إحنا بنقدمها.
0: نعم نعم. ما هو موعد المهرجان وساعاته؟
1: المهرجان رح يكون من يوم السبت 8 آب لحد ويوم الأحد 9 آب والاثنين 10 آب على مدار 3 أيام. بنستقبل الزوار من الساعة 1 الظهر لحد الساعة 8 المساء. طبعا محتوى البرنامج بتكرر على مدار الثلاث ايام.
0: نعم. والاعمار المناسبه لإله كما تفضلتي؟
1: من عمر 4 سنوات ل 12 سنه هذا المهرجان مخصص.
0: طب استاذه رولا، اليوم اللي بده يشوف هذا المهرجان هل بيدفع دخوليه زيه زي اي زائر للمتحف؟
1: طبعا في دخوليه محدده. سعر التذكره للاطفال من عمر سنه لخمس سنوات هو 3 دنانير. 4 دنانير اردني للاطفال من عمر 6 سنوات ل 12 سنه، ودينارين للشخص المرافق سواء الأهل يعني البالغين.
0: هذا للمهرجان فقط ولا هي تذاكر المتحف بشكل عام؟
1: لا، هي تذاكر المهرجان.
0: تذاكر المهرجان، يعني للمشاركة للمهرجان في عنا أسعار تيكت إلى حد ما قد تكون يعني ممكن نحكي رمزية على فكرة بمقابل الفعاليات اللي موجودة في المهرجان. نعم.
1: التذاكر رمزية، لو تذاكر مدعومة من شركاء دائما بيرافقونا اللي هم البنك العربي الداعم البلاتيني، وعندنا الدعم الذهبي من الداعم الذهبي من مجموعه العملاق ونيوتن للتامين وشركه ويفكس. هذول عم ساعدونا نقدر نخلي الورده متاحه للجميع.
0: ما هي اعداد الزوار المتوقعه خلال هاي الفتره استاذه رولا؟
1: عاده المهرجان بيستقبل قريب ال 2000 زائر باليوم، يعني انت بتحكي عن 6000 بحدود 6,000 زائر خلال 3 أيام إن شاء الله.
0: على خير وهدات بال ما شاء الله.
1: إن شاء الله. وبس حابة أنوه إنه رح يكون عندك العديد من الأنشطة والورش والعروض. يعني في عنا أنشطة تفاعلية كتير مثرية، مثلا بحب أحكي عنها مثل بازار العلوم، في عنا أنشطة عن الرسم بالحرارة، مغناطيس، عنا عن الصواريخ الكيميائية، عنا كتير ورش العمل لأعمار مختلفة من 6 إلى 8 سنوات و9 إلى 12 سنة، وفي العديد من المحطات التفاعلية اللي إحنا منحب الأهل والأطفال يشاركوا فيها.
0: نعم، وهو كمان والله أستاذ رولا الموضوع هو بيقوي العلاقات بين الأهل والأطفال وبيعملوا ذكريات لإلهم بهذا المهرجان. نستغل الوقت قبل بداية المدارس.
1: أكيد طبعا، لأنه الخبرات اللي مكتسبة عن طريق التجربة يعني علميا بحكوا لك أنه هي بتدوم أكثر من الأشياء التلقين والحفظ. فهو هون إحنا نحاول نقدم بيئة تعلم غير رسمية يكتسب الطفل المعلومات عن طريق التجربة، فهاي المعلومات بتدوم معاه لمدى أطول بكثير من المعلومات اللي بيكتسبها عن طريق التلقين والحفظ.
0: صحيح.
1: وهذا اللي إحنا بنسعى له جاهدين في فتح الأطفال، إنه نثير فضولهم ونعلمهم عشان يقدروا يكتشفوا ذاتهم، يكتشفوا ميولهم العلمية. وين هو، إيش بحب يكون، إيش بحب، ايش الاشياء اللي بحب يتفاعل فيها.
0: وهذا الشيء اللي احنا شاهدينه ولامسينه، يعني الله يقويكم يعطيكم العافيه وبالتوفيق بالمهرجان ان شاء الله. شكرا جزيلا استاذ رولا احمد.
1: الله يسعدك.
0: شكرا لك، تحياتنا لك. يا هلا ورحب فيك، يسعد صباحك كل اوقاتك. اما انتم مستمعينا الكرام، ننتقل لموجز الاخبار مع الزميله صفيه ابو طعيمه، وبعدها رح نحكي عن موضوع الرجال لازم يساعدوا بشغل البيت ولا لا. شو رايكم؟ فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيم. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص على إحدى واجهتها الحدودية أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. الأردن يستضيف اليوم اجتماعا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس. جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف قصفه المدفعي وأطلاق النار على مناطق متفرقة في محافظات غزة والوسطى وخان يونس منذ صباح اليوم. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابا فلسطينيا في بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أنه دمر أنفاقا لحزب الله تمتد عشرات الأمتار في منطقة صربين جنوب لبنان. الحرس الثوري الإيراني يقول إن السبب الرئيسي وراء تأخر الاتفاق مع عمان المتعلق بمضيق هرمز هو التدخل الأمريكي وتهديدات ترامب. الحوثيون يعلنون استهداف ناقلة نفط سعودية أمام ميناء ينبع في البحر الأحمر. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: الكرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
4: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
5: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: حقائب براود الجديد من العلبي للحقائب وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539. ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799400962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع والتميز عنوان.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181. من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0374-74-24.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: متجكها واستمتع بصورتها.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0798-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

تصير ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواهب الزرقاء،
0: دريم هوم،
3: مدارس تزكية،
2: مدارس الرمز، مدارس الاتفاق،

يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة FM في حلقة جديدة أو مش حلقة جديدة، إحنا مكملين معكم والله الفواصل طويلة يا جماعة الخير. صرت أحكي حلقة جديدة، مكملين صباح النور، مكملين معكم في بيت حواء. اليوم نحكي عن موضوع كتير مهم يا جماعة الخير، نحكي هل مساعدة الرجل لزوجته في المنزل مسؤولية مشتركة أم أنه لكل طرف دوره؟ يعني الزلمة والزوج العزيز الغالي عمدة البيت عاموده أساسه تاج روسنا، حلو إنه يساعد بالبيت، إشي أساسي يشارك بالبيت ولا لكل طرف دوره؟ في ناس بتقول لك يا عمي أنت إلك جوا البيت من العتبة وجوا إلك يا مرتي ومن العتبة برا إلي، في ناس بتقول لك لا إحنا مشترك برا وبنشترك جوا، أنتوا مين وشو رأيكم بهذا الموضوع؟ مستقبل آرائكم ومشاركاتكم عبر تعليقات البرنامج أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020 516-2060 516-2020 516-5020.

0: أزهار لدمور يسعد صباحك يا أزهار العزيزة. أم إبراهيم الشامي يا هلا يا حبيبتنا، ويا ريت صحة وهنا على كاسة القهوة. ومن إبراهيم يسعد صباحك وكل أوقاتك. أم إبراهيم بتقول أنا بتابعكم أيام البث التجريبي، الله الله على الأصالة. أنوار عقل يسعد صباحك يا أنوار، يا هلا ويا رحب. سميرة بتقول ما شاء الله على متابعينكم على صباحاتهم الحلوة، يسعد صباحك يا أم سمير يا حبيبتنا، وأنت جزء لا يتجزأ من صباحاتنا الجميلة. بتقولنا أزهار أنا بتابعكم من حوالي 15 سنة كل صباح وحتى المساء، أصبحتم جزءا من حياتي لا يمكن أن أستغني عنكم، وفقكم الله لما يحب ويرضى وجزاكم الله خير الجزاء. بتقول من لما كان عمر عياصري بث برنامج صوت حياة كنت أتابعكم، ولا زلت قناة حياة اف ام بيت الأردنيين خاصة والعرب عامة، وفقكم الله لما يحب ويرضى وجزاكم الله خير الجزاء. ما شاء الله تبارك الله، قدي حلو دائما وجودنا مع بعض هيك متلاحمين، أسرة مع بعضينا زي ما بيحكوها. أنوار بتقول صباح الخيرات والمسرات، أنا من المتابعات الدائمات لبرنامج بيت حواء، ويسعدني أن أكون جزءا من هذا الجمهور الجميل. كل الشكر والتقدير لمذيعتنا رنودة على أسلوبها الراقي وحضورها المميز والمواضيع الهادفة التي تقدمها بكل محبة واحتراف، وأتمنى لكم دوام من النجاح والتألق وبانتظار كل حلقة جديدة بكل شوق. والله يا أنوار أنت من الناس المهم وجودك، والله وأنت عارفة غلاوتك عندي، أدي بحب كومنتاتك، أدي بحب طاقتك، أدي بحب عقلك وتفكيرك، ما شاء الله عليك، الله يحميك ويحفظك يا أنوار. معنا مشاركة عبر الهاتف، محمد عواد يسعد صباحك يا محمد.
1: الله يعطيك العافية.
0: يعافي قلبك. محمد مين؟
1: أبو عواد.
0: يا هلا ورحب فيك يا محمد أبو عواد، أهلا وسهلا فيك. يسعد
1: قلبك. والله بدي أشارك.
0: تفضل يا سيدي احكي لنا.
1: أستخي مواطن. يعني بصير إنه الجوز يدخل في البيت شو مكان. وفي مواطن لا، يعني بصير فرض عليه.
0: كيف؟
1: هسا أول شيء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يساعد زوجاته. بس احنا ما بدنا نقيس على هذا المنوال، بدنا نقيس على انه في واحد ماخذ ربة منزل، فهي في البيت من الصبح يعني بالبيت على طول. فهو اوريدي ببطل يعرف يسوي ايش في البيت، خلص بيعتمد عليها. وفي عندك ناس بدهم موظفات، يعني هي كمان ما بتقدر من شغل لشغل البيت، برضه هو بصير يترتب عليه شغلات كثير يساعد في البيت. كونه هو انه اخذ وحده موظفه. هسا أنا بالنسبة لي أنا ما أخذ ربة منزل، والله وصلت لمرحلة إنه لما تروح عند أهلها وأقعد لحالي في البيت مثلاً، والله كاسة القهوة أو كاسة الشاي أو كاسة المي اللي بوسخها بحطها على المجلة وبتعاجز أغسلها صراحة.
0: كنت فكرت تحكي لي والله ما بستطع من الفنجان الشاي والقهوة بدونها.
1: حتى بطلت أفوت أسوي كاسة القهوة، صرت أروح أشتريها من برا. أنت فهمتي علي؟ لأنه خلص هي عودتني إنه هي ربة المنزل، خلص عليها كل شيء.
0: والله احكي لك شغله يا محمد، هو في ناس بتحب انها يعني ما دام انت ما شاء الله تبارك الرحمن شايل كل الحمل عنها برا البيت، فهي رح تشيل عنك كل الحمل جوا البيت، هيك الحياه مقسمه كمان.
1: هسه لما تكون هي كمان شايله بمصروف البيت وبتشتغل، فلازم على الزوج انه يشيل برضه بشيء، يعني انت فاهمه علي؟
0: اكيد الحياه تشارك وبالتفاهم، بالاتفاق الامور طيبه.
1: ما بتقدريش تحسبيها انه يعني في مواطن لا لازم يتدخل، في مواطن والله هو لحاله ببطل يتدخل.
0: والله عين العائل كلامك يا محمد، عين العائل. الله يخليك يا رب ويتمم لك على خير وديم عليك المحبه والموده، وزوجتك ممنوع تنام برا البيت، لا تشرب لنا قهوه برا البيت. يسعد قلبك يطول بعمرك، يا هلا بيك. معنا كمان مشاركه، عمر يسعد صباحك. صباحك.
2: يلا يسعد صباحك يا هلا.
0: يا هلا يا هلا ورحب فيك، كيف الحال؟
2: الحمد لله تمام. الله
0: يسعد قلبك. احكي لنا يا عمر، يعني انت جد اليوم، الحقيقه احكي لنا الحقيقه.
2: طبعا الحقيقه ولا شيء غير الحقيقه. يعني والله اخترت انا بالنسبه لي الله اولا يعطيها الصحه زوجته ويشافيها ويعافيها ويطول بعمرها. انا بالنسبه لي والله ما بعرف اسوي شيء بالبيت بصراحه. لكن اتمنى ان يا ريت اني اعرف اسوي شيء، اني حتى لان اني اقدر اساعد باي شيء. ليش؟ لاني من المعاناه لما اشوفها، لما اشوفها مسكينه يعني في البيت، والله انا بسعي بطلع بشتغل برا وكل شيء، لكن بقول صدقا صدقا بقول ان الله ربة البيت الله يعينها، شغلها جزء اصعب من شغل الرجل. هي ما بدي يعني انا اقول على ناس الناس تقول قاعد صحه النسوان وشيء، لا لا لا. احنا صحيح رجال نتحمل كل شيء، لكن شغل البيت تحسبه يكون شغله اكثر من شغلك برا انت. ليش؟
0: صحيح.
2: انا برا بعرف طالع وظيفتي، خلص عارف شو وظيفتي، عارف شو مهامي، 1 2 3 4. في البيت المراه عندك شغل البيت، وين بدها تكون هاك لهم البيت، هم الزوج هم الاولاد.
0: مظبوط.
2: فهذا كله يعني بأخذ من وقتها ومن صحتها ومن جهدها كله كامل. أنا بقول يعني مش غلط إن الكوتي إذا اللي بيعرف مثلاً يطبخ يجلي يشطخ، والله النبي صلى الله عليه وسلم كان يخيط ثيابه.
0: تعرف والله أخ عمر الموضوع مش بس إنه يعني يشطف أو كذا، يعني حتى ممكن يعني بحكي لها أنا بشيل الأولاد عنك وأنت تشتغلي، هاي لحالها مساعدة على سبيل المثال. فيعني ممكن شغلات بسيطة مش شرط حتى إنه يسهم ويشارك. يعني أحكي لك شغلة أخ عمر، الستات ترى ما بنحب حدا يحط إيده على إيدنا بالشغل، أنا بعرف وين أغراضي، بديش حدا يحاولني، بس شيل الأولاد عنه يخلف عليك، هي هيك بتصفي.
2: يعني تصديق لكلامك أخرى، تصديق لكلامك، أنا عندي زوج الله يحفظه ويعطيه الصحة، انا بناتي صبايا والله بيشتغلوا في البيت ما الا ما هي ما بتعرف بتضل تفوس هيك مرتي بتقعدهم هي من شعافي من باب الشفقه عليهم بتاشهم يتعبوا ولا من باب هي خلاص واثقانه بشغلها
0: طبعا
2: يعني حتى بناتي لما بسوي شغله في البيت الا تشيك وراهم الزوج.
0: سبحان الله المراه مراه ما في.
2: يا ماما ما شاء الله ارتاحي، يا ماما ما شاء الله ارتاحي، اقعدي خلاص احنا هنا خلاص خلص هي طبيعه الام جزء طبيعه الام هيك انا
0: طبعا الله يخليك يا هاي رب.
2: بينما الاب او الزوج يعني بجوز انه بفهم لك شغلات يعني ما بعرف انا بالنسبه لي ما بعرف اسوي شيء في البيت، ويا ريت اني اقدر اسوي شيء اللي اقدر اساعدها تحط يعني هي حياه تشاركيه.
0: صحيح 100% الله يسعدك ويبارك فيك ويديم عليكم المحبه والموده يا عمر ويخليكم لبعض. معنا كمان مشاركه ازهار. يسعد صباحك.
3: يسعد صباحك. سلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة والإكرام. يا هلا بيك. كيف أمورك؟ أنت نفسك أزهار الضمور؟
3: أزهار الضمور.
0: يا هلا يا هلا يا أزهار
3: حبيبتي الله يسعدك.
0: طول بعمرك والله عاش من سمع صوتك. الله يسعدك
3: ما شاء الله عليك كلك إيجابية.
0: يلا يخليك يا رب. يلا يسعدك بارك فيك
3: ولسانك حلو ما شاء الله عليك.
0: الله يرضى عليك. تسلمي لنا يا أزهار. الله يخليك. وأنت يعني صراحة ملفت فيك يا أزهار، دائما رأيك الحكيم وكلامك المتزن بمكانه، يعني الصح صح والغلط غلط. الله يسعدك.
3: تسلمي.
0: احكي لنا يا أزهار شو رأيك بهذا الموضوع؟
3: والله يا حبيبتي هو التعاون شيء جميل والرسول عليه الصلاة والسلام هو خير قدوة إلنا. فكان في خدمة بيته عليه الصلاة والسلام وستنا عائشة رضي الله عنها كانت تقول إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة بيته كان يكنس ويرقع الثياب يرسي الثياب ويساعد في خدمة بيته، لكن حينما يسمع الأذان كأنه لا يعرفنا. يعني هو خير قدوة لنا عليه الصلاة والسلام.
0: أكيد
3: الله يبارك فيكم حبيبتي.
0: يلا يسعدك يا أزهار وخلينا دائما نسمع الصوت. يا الله يسعدك يرضى. يلا يرضى عليك
3: حبيبتي.
0: أشكرك ستي طول بعمرك. الله يخليك. الله يبيك. معنا كمان مشاركة. راتب. يا هلا براتب الباز، كيف الحال؟
4: يا هلا بيك. الله يحميك.
0: الله يسعدك
4: يا رب.
0: يطول بعمرك يا رب.
4: تحية لك لكل المستمعين.
0: يطول بعمرك
4: ولمحمود فتحي.
0: يلا يسعدك ويبارك فيك. والله ضحك سنه منك تعبت. والله ضحك سنه يا راتب.
4: أنا زمان ما سمعته عشان هيك بعثت له التحية من قلبي.
0: يلا يسعد قلبك. الله يخليك يا راتب. احكي لنا يا راتب بالموضوع. يعني أنت أنا متأكدة إنك أنت مش بني آدم يعني نسوي، مع إنك أنت بتحب دائما بصف المرأة، بدنا نحكي بموضوع بإنصاف. اليوم مساعدة الرجل لزوجته في المنزل مسؤولية مشتركة ولا لكل طرف دوره؟
4: والله يمكن يتفاجأ المستمعين كلهم. أنا ما بقول، أنا بس على كلمة المساعدة.
0: أيوة
4: أنا بقول هو واجب الرجل، لأنه هذا بيته. يعني بيت أبو مهاد، بيت أبو كذا، بيت أبو كذا. بالتالي لو أنا جليت شو المشكلة؟ أنا عن نفسي والله بجلي دائما. بعدين الشطارة أنك أنت كرجل تستطيع توصل لقلب زوجتك، مش لما هي تحتاجك أو تسألك أو تكون مريضة، حتى وهي بصحتها وهي بعافيتها أنك أنت تشتغل معها في البيت.
0: صحيح.
4: هون البطولة، هون الرجولة الحقيقية، مش لما هي تكون مريضة وتعبانة، لا لما تكون مرتاحة أنت كمان تشتغل معها. والله المرأة تشعر بأنك أنت إنسان فعلا ذو مشاعر وذو انتماء وولاء لهذا البيت.
0: نعم وإحساس.
4: يعني هذا هو كيفية، يعني بسموها فنون الوصول إلى القلب الآخر. فأنا أي شيء ممكن يبسط زوجتي ليش ما أعمله؟
0: صحيح.
4: ليش أجلك يا الله عز وجل ما ألم الزبالة في الغرف كلها وأروح أكبها بالحاوي؟ شو المشكلة؟
0: والله هو أخ راتب لو بدي أفكر فيها مش موضوع أنك أنت بس ساعد زوجتك، هي مش الموضوع أنه إحنا بنساعد شخص بعينه. احنا عم نساعد البيت كله والله. اولادك لما يشوفوك قايم بحالك بامورك غير يصيروا هم نفسهم اشخاص مش اتكاليين، اشخاص عارفين يقوموا بحياتهم لحالهم. هاي دنيا بالاخر، يعني بالاخر احنا في زوجات او ازواج بيحكي لك انا ما بقدر لا اعمل ولا اي شيء ولا هذا كله على الزوجه. يا عمي احنا مش احنا متفقين، ما دام انت ومرتك متفاهمين الله يهنيكم ويتمم عليكم، لكن لما تشوف زوجتك بحاجه والله حلو انك تساعد وتكون موجود.
4: هي اخت رمز يعني هي الزوجه مش يعني انها مسؤوليه البيت عليها ومسؤوليه الشغل برا علي، لا هذا بيتي لي ولها، بدنا نبنيه طوبه طوبه، المشاعر مشاعر، عاطفه عاطفه، تقرب الى بعض تقرب الى بعض. يعني عواطف تنبنى في الحب. يعني لما يكون عندي حب لزوجتي وزوجتي حب إلي، والله البيت أي شيء بشتغله. طبعا عن نفسي والله بطرش في البيت، بلطت البيت أنا بإيدي، بلم زبالي أنا، بجلي أنا، بلم الأواعي مرات أنا. أنا مبارح لميت الغسيل أول مبارح نشرته، شو المشكلة؟ مش مرال اسمي راتب الباز بدي تغير اسمي يعني؟
0: لا والله ما بدي تغير، بالعكس.
4: وبعدين آخر كلمة يعني إذا واحد بقول من أو في قلبه شيء إنه راتب محكوم، نعم أنا أكون محكوم لزوجتي وقلب زوجتي أفضل من أنا أكون محكوم للحكومات العربية.
0: الله عليك يا راتب، راتب أتعبت من بعدك يا راتب، أتعبت من بعدك يا راتب.
4: فربنا يحفظ كل الزوجات.
0: الله يسعدك ويبارك فيك. الله يخليك ويبارك فيك، أشكرك يا سيدي ويديم عليكم محبة والمودة يا رب. الله يبارك فيك يا راتب. معنا مشاركة، أبو أحمد يسعد صباحك. هلو هلو
5: هلو مرحبا.
0: يا هلا ورحب، هلا بك يا أبو
5: سلام
0: أحمد.
5: سلام عليك، الله يوفقك ويسلمك يا رب. سلام.
0: طول بعمرك يا أبو أحمد، احكي لنا.
5: والله أنا بالنسبة للموضوع حاب،
0: أيوة
5: أنا ما بحب الزلم يساعد بالبيت نهائيا، حتى أنا بناتي التنتين متجوزات، لما بشوف جوزها بساعدها بزعل، ما بحب.
0: ما بتحب ليه؟
5: لأنه هسه الزلمة، أنا الزلمة أكرمها وميح معها في البيت ومع الأولاد، وكانت عندي لا عندها أي شيء في البيت، إجا أخذها فتح بيت وجاب كل احتياجات البيت،
0: أيوة
5: وكل شيء. وهو كمان يروح، يعني المرة عندنا بالأردن الزواج بوه بروح بوخذ المرة البنت وبوديها على بيت وبأسس

0: البنت انها تتزوج تشيل عندها بيت.
1: اه والله
0: وعملها اياه وعملها اياه. يجي هو من هالشغل وهالتعب الساعة 7 يكنس ولا يمسح
1: لا والله عدالة باللي عامل واجبه وزيادة. أبو يا أبو أحمد آه
0: وبعدين هو محترمها ومقدرها ويجي يعمل هيك. لا والله أنا لما بعرف أشوف يعني بده يعمل إشي بقول له تعملش خليها هي مع إنه بيشتغلوا التنتين موظفات وما بحب أنا نهائيا. أنا بالنسبة لهذا رأيي يعني لأنه الزلمة ما قصر بأي شيء وأولاده بحبهم وهم بحبهم
1: والله يا أبو أحمد
0: وهي بتحبه
1: والله يا أبو أحمد بالآخر يا أبو أحمد كل واحد عن جد عليه جهد. في ناس بتقول لك جوا البيت إلك وبر البيت إلي، أنت ما إلك علاقة باللي برا البيت، أنا بشتغل وبجيب وأنت إلك تضلك معززة مكرمة، بس بنفس الوقت احفيني من الجوا البيت لأنه عليكي بالآخر. ما هي هيك الحياة يعني، هو بس بني آدم واحد قايم بالعيلة، الاثنين قايمين زي ما في أبو أحمد في أم أحمد ولا لا؟
0: الله
1: يسعد قلبك
0: عاقلة. الله يسعدك
1: الله
0: يا رب.
1: الله يخليك. شكرا شكرا يا أبو أحمد، يطول بعمرك يا رب. أشكرك يا سيدي. معنا كمان مشاركة أبو جهاد، يسعد صباحك.
2: صباحك
1: يا هلا، كيف أمورك؟ طمنا عنك.
2: والله فضل من الله، هاي كلمة طمني بحبهاش لأنها تحكى للمريض وأنا معافى الحمد لله ما في.
1: إيش هي
2: كلمة طمني عنك؟ تحكى للإنسان اللي يعني أوضاعه مش جيدة،
1: يعني هي تحكى للجميع. طب كيف حالك؟
2: الحمد لله
1: الحمد لله بنشكر الله. المهم حالك بخير يا سيدي.
2: نعم دائما الحمد لله.
1: يسعد قلبك. تفضل يا ابو
2: واغلبية الخلايلة احنا بنحب نريح الطرف البيت. اول اشي ما بناخدها بتشتغل. اثنين خليها متفرغة تماما من البيت. بعدين ما بتطلب منها طلبات زيادة اللي تخليها تشتغل 24 ساعة. بعدين الحمد لله بالعصر الحديث بدأ متوفر جلاية الكتروني كهرباء وغسالة كهرباء. فحتى المرض يعني بتعمل كل واجبات المنزلية في وقت قصير بتخلص بدل. تشغل وقتها مع قرآن مع الأهل مع المعارف يعني كل التكنولوجيا الحديثة وفرت للمرأة وقت طويل جدا صارت بدها تشغله. فصار بعض الناس يشغلوه بالعمل عمل بيتي منزلي. أنا بالنسبة لي بأيد كل مرأة داخل البيت رب البيت لأنه المجهود والمصروف اللي راح تدفعه زيادة في خروجها من البيت ملابس زيادة مواصلات أكل جاهز كل هذا بيعمل فروقات بالراتب تقريبا حوالي 300 دينار. فبتكون هي كده لا ساعدت زوجها ولا بنت بيت، هي بس إنها أهلكت نفسها برا. أما إذا كانت زوجة راتبها محرز نقول راتب عالي بيغطي كل التكاليف الحياة أنا أما تروح إنها تروح عشان راتب 300 دينار و 400 دينار راح تحطه أكل ومواصلات
1: أبو جهاد. هلا انت وفرت لزوجتك كل سبل الراحه، لكن هل انت بتساعدها بالبيت؟
2: اذا في شغلات ما بيعملها الا الرجل طبعا. انا بالنسبه لي ممكن اصلح كهرباء ضوء اي شغله جوا البيت ولا اجيب حدا فوته على بيتي لان انا انسان غيور على عرضه.
1: طبعا يعني هاي شيء من الرجل العربي بالاخر 100%.
2: حتى لو بدي انظف المجاري هاي انا بسويها مو مشكله يعني.
1: لكن فيما عدا ذلك يعني انه الزوجه انا موفر لك كل سبل الراحه ومعطيكي وقتك انك تنبسطي وتغيري جو بس والباقي يعني ما اقدر اعمله بعمله.
2: الشيء بالمنطق وبالعقل مقبول حتى عند كل الناس وعند صحيح. كل العائلات. يعني تجيش تحكي لي انه انت بتشعر بسعاده انك تشتغل شغل المراه يعني هذا يعني مش صحيح مش واقعي ولا العكس كذلك انه المراه تشتغل شغل الرجل هذا طبعاً. شيء غير مش واقعي نفس طبعاً. البنيه الجسديه ما بتقبله يعني طبعاً. ما عندها قدره على هذا الشيء. شيء فيه مخاطر انا بتولى، شيء فيه صعوبه انا بتولى، شيء فيه ثقل انا بتولى، لكن شيء ما بتعمله الا المراه زي شغله الطبيخ والحلويات اجي اقولها لا انا بدي الا اذا كنت غاوي يعني هاي مينتي هاي طبيعه مينتي انا طباخ او ما
1: بتحب يعني هالشغله. هو كمان اكون صريحه معك يا ابو جهد هو مش لمصلحه المراه يدخل الزلمه على المطبخ والله لا تعجقوه عجق فلا خليكم برا المطبخ لك الطبق يجيك مرتب وجاهز. شكرا جزيلا.
2: يسعد هاي شهاده حق منك باعتذارك.
1: ايه
2: هاي شهاده حق منك.
1: يسعد قلبك ديري بالك. شكرا جزيلا انك شاركتنا الله يسعدك ويبارك فيك. شكرا شكرا لمشاركتك ابو جهاد، خلينا دائما نسمع صوتك. اعزائنا مكملين معكم بموضوعنا لكن بعد الفاصل خليكم معنا.

0: التخصصي للعناية بالقدم شل.
1: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواب الزرقاء،
2: دريم هوم،
3: مدارس تزكية،
1: مدارس الرمز، مدارس الاتفاق،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02 الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
3: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

0: خرمة للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
1: مدارس النمو جمعية الفرقان الخيرية مدارس رواهب الزرقاء
0: دريم هوم مدارس تزكية
1: مدارس الرمز مدارس الاتفاق

0: يا هلا ويا رحب فيكم جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة FM في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم بموضوعنا: هل مساعدة الزوج أو الرجل لزوجته في المنزل مسؤولية مشتركة أم أنه لكل طرف دوره؟ خلينا نيجي على الكومنتات، لأنه قسم الكومنتات انشغلنا عنكم شوي نتوفى مع المكالمات. أول إيش لازم نصبح على أم أحمد، يسعد صباحك وكل أوقاتك يا أم أحمد يا عمدتنا، عساك بخير إن شاء الله، أمورك طيبة ستي، يسعد صباحك كل أوقاتك. وهيك موضوع بحب تشاركينا فيه يعني من خبرتك، من واقع خبرتك اليوم، قدي مهم نعرف هيك قصص. معنا مشاركة عبر الهاتف. سمر يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك حمدي، كيف حالك؟
0: هلا هلا يا سمر، كيف أمورك؟ طمنينا عنك.
1: غبنا غبنا وهيك النجوم بختبوا.
0: والله والله نجمة النجمات، نجمة النجمات يا سمر، كيف أمورك؟ طمنينا عنك.
1: لهلا لهلا كل شيء تمام لهلا،
0: الحمد لله. الله الله يتمم على خير، الله يديمها الله يديمها.
1: فالواحد أصدقاء المستمع نحمد رب لهلا أنت كويس صح؟
0: الحمد لله،
1: كل يوم بيومه،
0: كل يوم
1: برنامج بدك تمشي هيك بالحياة.
0: صح صح
1: والله، لا ترجع لورا صح؟ بصير يا ميادة أنت ولا رند لأنه زمان الصوت.
0: أنا رند ميادة زميلتي. أنا
1: رند
0: أهلا وسهلا فيك.
1: بصير ترجع لورا بالرزنامة ما بصير.
0: صح
1: فالإنسان صح. لازم دائما للأمام، ما بصير ترجع لورا.
0: صح والله يا سمر، احكي لنا يا سمر.
1: والساعة كمان بطول بالحكي زمان حكيت، وكمان الساعة ما بصير ترجعها ولا دقيقة ولا ثانية على الموعد.
0: صح
1: على التكة.
0: صح 100%.
1: إحنا عدى ونص يوم، عدى ونص رقصنا.
0: إحنا إذاعة حياة يا سمر، ما عدى ونص ولا غيره.
1: لا ما بعرف حبيبي.
0: يسعد عمرك يا حبيبي.
1: الحياة بدها هيك
0: وهيك. يطول بعمرك يا حبيبي.
1: أنا مثقفة.
0: يلا طبعاً ما شاء الله عليك وفنانة، رسوماتك بتجنن.
1: بنضحك الستات ولا ما بضحك.
0: يسعد عمرك.
1: ما بيشدوا يسمعوا ضحكة، يغيروا بركي الوحدة جوزها كشر.
0: لا ما شاء الله عليك.
1: بتغير المود صح؟
0: هو اللي بيسمع صوتك وضحكتك يا سمر وبيشوف فنك.
1: من إذاعة لإذاعة.
0: يسعد عمرك يا سمر، الله يسعدك حبيبتي.
1: نرجع للموضوع،
0: احكي لنا. احكي لنا.
1: المهم الزلمة حتى والله كل شيء يمسح القزاز، والله ما يخلي شغلة حتى يصفط الخزاين، هيك المفروض.
0: اها كله على الزلمة.
1: أنا إخواني بصراحة احنا تربينا، حتى أبوي تصوري هو كبير بالعمر، أول ما بصبح أزر شو بيعمل؟ بجيب هالبوم متقاعد بيجي هالفوطة بمسح الشبابيك هيك بتسلى. وبتعرفي هاي أصدقاء المستمعين الكبار بالعمر المنظر بتاعت الزبان البلاستيك القطعة تتذكروها؟ الشبابيك اللي كانت عادية، أنا وأهلي كبار بالعمر عرفتي؟ الشبابيك اللي كانوا مو زي أول،
0: المنخل يعني بيكون عليها
1: ويدخل الدبان، أبوي شو يجيب البلاستيك هاي بتاعت الدبان هيك يتسلى وبيمسح بالشباك يطرق يعني الحلوة وكنس وغسل الجرابوز مشان هيك. إخواني فنانين طبعا، احنا قلة ثقافة
0: ما شاء الله عليك،
1: مفروض يعني هذا إذا كان عنده متفضي.
0: صح.
1: أما
0: صح.
1: إذا كان شغله حساس لا
0: أكيد أكيد
1: حسب طبيعة الشغل يعني.
0: صحيح 100%. الله يسعدك يا سمر، يسعد ضحكتك ويسعد عمرك ويسعد مشاركاتك، ما أحلاكي. معنا كمان مشاركة. أنوار يسعد صباحك. أنوار يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا بأنوار حبيبتنا، كيف أمورك يا أنوار؟ طمنينا عنك.
2: والله مشتاقة لك كثير.
0: الله يسعدك، أنا سعيد بسمع صوتك كثير والله يا أنوار حبيبتنا.
2: حبيبتي يسعد قلبك.
0: الله يخليك، احكي لنا يا أنوار شو رأيك بهذا الموضوع؟
2: هلا أنا بالمشاركة بصراحة، الرجل يعني مش غلط إنه يساعد زوجته يعني يهتم مثلا ببعض الأمور. يعني هلا بوقت المدرسة يعني ممكن في بكون امتحانات ما تفضل المرأة إنها يعني تدرس الكل عرفتي؟ فأنا بجزئ يعني الإشي هذا، باخذ جزء من الأولاد أدرسهم إياه لأنه يعني بقدر عليه، وهو جزء من اللي بيقدر هو عليه يدرسهم إياه.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن.
2: من مساعدة البيت يعني ممكن إذا بدي أعزل أشيل سجاد إشي زي هيك ممكن أساعد معي عرفتي؟ شغلات زي هيك. هلا ممكن فترة نهار لأني أنا طبيعتي يعني كفيرة في داخل بيتي، فبكون كتير يعني متعبة بصراحة ومش قادرة يعني آخر النهار بكون خلاص تعبت كتير. ممكن يوم يعمل فنجانين قهوة إلي وإله عرفت زي هيك.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن.
2: مساعدة يعني هيك لطيفة وخفيفة يعني، وما في ما بدها إنه هالجهد أو التعب، لأنه برضه نفس الإشي بكون تعبان من دوامه وشغله، وكل واحد يعني الله يعينه على اللي عنده. صح يعني عرفتي.
0: الله يعطيكم العافية.
2: يعني كل واحد عنده مسؤولياته عنده. صح.
0: وهموم
2: يعني مهمومة
0: صح.
2: والله
0: الله يعطيكم العافية ويخليكم لبعض ويديم عليكم المودة والمحبة يا أنوار العزيزة. شكرا لمشاركتك. هيام بتقولنا هاجر بتبلغكم سلامها، الله يسعدها هاجر العسل الجميلة. أحمد السلايمة بقول صباح الفل، حياة اف ام حكاية الطفولة والمراهقة والشباب، عمر 26 ولا أذكر الأيام قبل استماع لإذاعة حياة، طبعا هذا من فضل أمي الله يحفظها اللي ربتنا على استماع الإذاعة مفيدة كحياة اف ام. الله يسعدك ويبارك فيك يا أحمد. عزمي السيد بقول قطعا الحياة الزوجية تعاون ومشاركة في كل الظروف، يسعد صباحكم يا صباح الفل يا عزمي. منى بتقول الحياة مشاركة من طرفين إذا كانت عاملة مثل الانتباه للأولاد أو تدريسهم أو إشراف قليل. أتفق معاكم قد إيه حلو هاي الشغلات، عم بحاول قدر المستطاع إنه أخذ الكومنتات لكن بحاول قدر المستطاع إني أخذ الكومنتات لكن يعني هذا هو نهاية حلقتنا للأسف. لكن في النهاية حتى أختم الموضوع بالآخر، ما في إشي اسمه صح بالمطلق، إشي غلط بالمطلق، حسب الزوج والزوجة شو عم بتفاهموا، يلي بناسب أسلوب حياتهم يمشوا عليه. بالآخر يلي بيمشي عند سين يمكن ما يمشي عند صاد، المهم نكون مبسوطين مرتاحين، أولادنا مبسوطين بحياتهم متهنيين بهدوءنا ورواءنا وتعاوننا، هذا هو المهم. ما في إشي صح ما في شيء غلط. أما لهون أعزائنا المستمعين نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، نتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا أكيد في الموضوعات يلي طرحناها. كنت معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية محمود فتحي، والتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم، بأمان الله.
3: بيت حواء برعاية
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
3: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواب الزرقاء،
4: دريم هوم،
3: مدارس تزكية، مدارس الرمز، مدارس الاتفاق.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: أخوكم أحمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
0: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079 250 4000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية،
3: مدارس الاتفاق.
4: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله. في رحلتنا مع سورة البقرة وقفنا عند الآية 39 بعد 100، وذلك قوله تعالى: قل. هذا الفعل، فعل الأمر من المولى العظيم سبحانه إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، أن يقول لمن يعترضون طريق النبوة وطريق الدعوة، طريق هذا القرآن العظيم، اللي هم كانوا اليهود بالذات ومن تبعهم من الأعراب الذين كانوا يسيرون في ركاب بني إسرائيل ويتلقنون منهم ما يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم من معارضات. خلاصة: قل ماذا نقول يا ربي؟ أتحاجوننا في الله؟ بما يحاجون في الله؟ يعني اليهود بيقولوا نحن أولى بالله منكم، لأنه احنا أسبق في الرسالة، موسى النبي قبلكم وقبل نبيكم العربي، والعرب يقولون احنا الذين نرعى بيت الله. يعني يحاجوننا في الله، انه ايهم اقرب، نحن ام هم؟ على كل حال، قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. يا سيدي، هذا الاله العظيم سبحانه رب الوجود، رب الكون، رب الكائنات، رب الخلائق جميعا، انتم ونحن، ربنا الله. انما الانتساب اليه بحسب الطاعة له وتنفيذ اوامره، مش بالدعاوى. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. هذا إله الكون كله، إله السماوات والأراضين والمجرات والكواكب والنجوم والخلق والحيوان والنبات والبحار والمحيطات، رب كل شيء سبحانه، وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. يعني حمس الطلاب المدرسة والجامعة، أخيرا أوراقنا رايحة عند التصحيح، تصحح، وهناك بنعرف مين ناجح من الراسب. يمكن واحد من الراسبين يقول أنا حجيب الأول على الثانوية العامة أو الجامعة إلى آخره، طلع راسب، وهذا بنو إسرائيل. يعني وهو ربنا وربكم مولانا يوقننا ماذا نقول، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. نحن مش مزايدات، نحن متدينون من قلوبنا، من عقولنا، انتماء حقيقي، نقدم أعمارنا، أرواحنا، أوقاتنا لله عز وجل، ونحن له مخلصون. مش عشان دعاية ولا من أجل مكاسب من الكعبة ولا، ونحن لهذا الإله العظيم مخلصون ديننا. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ لاحظ، بدأ بإبراهيم وإسماعيل، هو يعني جذر الملتين، المسلمين واليهود طبعا، والمشركون العرب يزعمون أنهم على دين إبراهيم وإسماعيل، بدلالة أنه احنا نرعى الكعبة التي بناها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. خلاصته: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل، ثم أضاف إليهم إسحاق ابن إبراهيم ويعقوب، هذا من ذريتهم، والأسباط اللي هم مجموع الأبناء الذين تفرعوا عن هذه الأصول، تزعمون يعني كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ يعني هل أنتم أعلم أم الإله الذي خلق سبحانه، والذي أرسل هذا نبيا وهذا ليس نبيا وهذا رسول، وهذا الخلاصة، أأنتم أعلم أم الله؟ قطعا الجواب الله. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ يعني هم يعلمون الحقيقة، خاصة اليهود، لأنهم يقرؤون الكتاب يعرفون الحقيقة. قول العرب أميين، ربما يغيب عنهم كثير من الأشياء، لكن الظالم الحقيقي اليهود كانوا يكتمون ما عندهم من بقايا الحق ويخدعون العرب، والعرب ينساقون وراء أقوال اليهود. ومن أظلم، لا أحد أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. أنا عندي شهادة أصرح بها، وأقولها وأعلنها وأقف عندها وأنشرها في العالمين، وما الله بغافل عما تعملون. ليس الله سبحانه وحاشا لجلاله أن يكون غافلا عن كونه وعن خلقه. بكون الحلقة القادمة بإذن الله من الآية 41. إلى الملتقى بكم، ودائما نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
4: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية،
3: مدارس الاتفاق.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. المؤسسة العامة للغذاء والدواء تشدد إجراءاتها الرقابية على منشآت تداول وإعداد الغذاء مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الإقبال على الوجبات الجاهزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف قصفه المدفعي وإطلاق النار على مناطق متفرقة في محافظات غزة والوسطى وخان يونس منذ صباح اليوم. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,381 والإصابات إلى 174,231 إصابة منذ بدء العدوان على القطاع. قوات الاحتلال الإسرائيلي تخطر بهدم منشأتين قرب بلدة جبع جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن مضيق هرمز قد يفتح اليوم أو غدا. جماعة أنصار الله الحوثيين تستهدف سفينة نفط سعودية شمالي البحر الأحمر قبالة منطقة ينبع بعدد من الصواريخ البالستية. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل يقول: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. أيها الإخوة، الزمن يمضي سريعا، وبين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. ولو أن الإنسان سأل نفسه هذا السؤال المحرج: كم بقي لي من عمري؟ من تجاوز الأربعين في الأعم الأغلب الذي بقي أقل مما مضى، فإذا مضى الذي مضى كلمح البصر ففي الأعم الأغلب أيضاً أن الذي بقي يمضي كلمح البصر. أيها الإخوة، ما من تعريف جامع مانع للذكاء كهذا التعريف: الذكاء هو التكيف، والتكيف يكون مع المستقبل، وأخطر حدث في المستقبل مغادرة الدنيا، فكيف نتكيف مع هذا الحدث الذي لا بد منه؟ لا يدع كبيراً ولا صغيراً ولا صحيحاً ولا مريضاً ولا غنياً ولا فقيراً ولا ملكاً ولا عملاقاً ولا نبياً إلا والموت ينتظره. فكل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. أيها الإخوة الكرام، في آية ثانية يقول الله عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هذا النذير أين هو؟ يقول الله عز وجل: جاءكم النذير. لعل النذير هو النبي عليه الصلاة والسلام، هذا معنى من معاني النذير، ولكن هناك معاني أخرى. النذير هو القرآن الكريم، ففيه مشاهد من يوم القيامة، فيه مشاهد مما سيكون، فالنذير هو القرآن الكريم. جاءكم النذير بالفعل الماضي، والنذير أيها الإخوة سن الأربعين، فمن دخل في الأربعين دخل في أسواق الآخرة، والنذير سن الستين، والنذير الشيب: عبدي كبرت سنه وضعف بصرك وانحنى ظهرك وشاب شعرك فاستحي مني فأنا أستحي منك. إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ والنذير المصائب، إنها رسائل من الله أن يا عبدي قد اقترب اللقاء فهل أنت مستعد له؟ المصائب رسائل من الله عز وجل، بدليل أن الله عز وجل يقول: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. المصيبة رسول مع رسالة، فنتبع آياتك من قبل أن نذل. أيها الإخوة، والنذير موت الأقارب، هذه كلها نذر من أجل أن يستعد الإنسان لهذه الساعة التي لا بد منها، فالوقت يمضي سريعا. أيها الإخوة الكرام، كان من الممكن أن يبقى الإنسان شابا إلى نهاية حياته، ولكن شاءت حكمة الله
أن يضعف بصر الإنسان، وأن ينحني ظهره، وأن يشيب شعره، وأن يشعر بتبدلات في جهازه العضلي، وأن يشعر بتبدلات في جهاز القلب والدوران، وأن يشعر بمتاعب في مفاصله. هذه الأعراض التي تعتور الإنسان إذا تقدمت به السن لها معنى دقيق، أن يا عبدي اقترب اللقاء بيننا، هل أنت مستعد له؟ يقول الله عز وجل: لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. الإنسان في الدنيا قد يكون له جماعة كبيرة، قد يكون حوله أتباع كثيرون، قد يكون قوياً، قد يغضب لغضبته 100,000 سيف، قد يشير إشارة فينهي حياة إنسان. لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: هو الذي خلق الموت والحياة. بدأ بالموت لأن أمام الإنسان عند الموت خيارين لا ثالث له، فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو. لذلك قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذا الفراغ الذي تنعم به، أتيت إلى البيت الساعة 2 ظهرا، ماذا تفعل حتى صبيحة اليوم القادم؟ هذا الفراغ سوف تسأل عنه: كيف أمضيته؟ في معصية أم في طاعة؟ في طلب علم أم في طلب لهو؟ كيف أمضيت هذا الفراغ؟ في عمل صالح أم في شهوة؟ ولتسألن يومئذ عن النعيم. بل إن بعض العلماء يقول: لتسألن عن الماء البارد، لتسألن عن نعمة الصحة، لتسألن عن نعمة الفراغ، لتسألن عن نعمة الأمن، لتسألن عن نعمة الكفاية. أيها الإخوة الكرام، من أدق الأحاديث المتعلقة بالزمن: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمه، وصحتك قبل سقمه، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موت. البطولة في الإنسان ألا يندم، فإذا ندم فمعنى ذلك أنه فرط أو أفرط. أيها الإخوة الكرام، سيدنا عمر رضي الله عن عمر يقول: عجبت لثلاث، عجبت لمؤمل والموت يطلبه. قد تضع خطة 20 عاما قادمة ويكون الأجل بعد غد، وقد تشتري بيتاً ولا تسكنه، وقد تقتني مركبة ولا تركبه، وقد تتزوج امرأة ولا تدخل بها. من عد غداً من أجله فقد أساء صحبة الموت. فعجبت لثلاث: عجبت لمؤمل والموت يطلبه، وعجبت لغافل وليس بمغفول عنه، وعجبت لضاحك ملأ فيه ولا يدري أساخط عنه الله أمراض. أتيت القبور فناديتها: أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. سئل سفيان الثوري: اجلس معنا نتحدث. فقال: كيف نتحدث والنهار يعمل عمله؟
ما طلعت الشمس إلا كانت شاهدة على العباد فيما فعل. وقال بعضهم لأحد العلماء: اجلس معنا، فقال: احبسوا الشمس لأجلس معكم. إدراك الوقت من صفات الموفقين في الحياة، إدراك قيمة الوقت من صفات المؤمنين، إدراك قيمة الوقت من صفات المتقين. الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. اعمل عملا صالح يكن لك ذخرا يوم القيامة. أيها الإخوة الكرام، قيل للجنيد وقد حضرته الوفاة فأخذ يقرأ القرآن في سكرات الموت ويبكي، فقالوا له: تقرأ القرآن وأنت في سكرات الموت؟ قال: سبحان الله، من أحوج مني إلى

دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، اعمل عملا صالح يكن لك ذخرا يوم القيامة. أيها الإخوة الكرام، قيل للجنيد وقد حضرته الوفاة فأخذ يقرأ القرآن في سكرات الموت ويبكي، فقالوا له: تقرأ القرآن وأنت في سكرات الموت؟ قال: سبحان الله، من أحوج مني إلى